اف ام مان قهوة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: علشان ذكرها تفضل عايشه معانا.
1: اتجمعنا كلنا في مبادره مستشفى 500 500، متجمعين على الخير علشان نجهز جناح لمرضى السرطان باسم احمد زكي. صدقه جاريه عن روح،
2: وزي ما اسعد الناس وهو عايش هيكون السبب في علاج الناس وتخفيف ألمهم النهارده.
1: مبادره 500 500، يا رب دايما متجمعين على الخير.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا. وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا.

0: بتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباح يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوة قلب دكتوخ وقال قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلب عنيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق
3: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوة ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
1: شو رأيك كاسدوران في الدنيا واندوران
3: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

حبيتك أنا ضل اتذكر هالكلمة حبيتك.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.
1: عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة، كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوت الشي بوينت شوت.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين متابعينا في راديو عنكاوا وعلى كل صفحاتنا في السوشيال ميديا. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست طبي، ومع موسم الأمطار وأمطار الخير إن شاء الله مطرت علينا، بس في نفس الوقت مطرت على الدولار من وصعد. الأمطار هذه دائما تجيب وياها الخير والبركة، لكن في نفس الوقت بعض الأمراض الموسمية تنتقل، وأهم ما عندنا هو مو نفسنا لكن أطفالنا. في هذا الصباح الجميل ينضم إلينا الدكتور والصديق العزيز دكتور محمد شاكر حمودي، اختصاص طب الأطفال وحديثي الولادة والخدج. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا
1: بكم وكل المستمعين الأعزاء.
0: أهلا وسهلا بك
1: الحبيب.
0: أهلا وسهلا أعزائنا المستمعين، يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-0800-3. وفي نهاية الحلقة كما هو معتاد سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكا وشارع المنتزه. دكتورنا العزيز، الأمراض الموسمية هي هواية، ويمكن كل موسم أكو مجموعة أمراض تصيب البشر، خلينا نقول بصورة عامة.
1: صح أكيد طبعا.
0: لكن للأطفال كل موسم عندهم أمراضهم الخاصة. لهذا قسم طب الأطفال هو عالم بحت، عالم كبير. فأحنا نبدي بالبداية. بأول مشكلة ممكن تصير ويا كل الأطفال اللي هي نزلات البرد. زين، هاي شنو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد ولماذا تنشط في هذا الوقت؟
1: يعني قصدك انه تنشط بهالموسم، يعني
0: بهذا الموسم، يعني أي موسم المدارس مثل ما نسميه احنا.
1: بالبداية احب اشكركم على الاستضافة الحلوة
0: حبيبي
1: دكتورنا وصديقنا اخونا دكتور سامر. حبيبي دكتور سامر، بالنسبة للنزلات البرد، يعني طبعا هي كلها تسببها الفيروسات، وأهم الفيروسات اللي تسببها هي مثلا اسمها الأدينوفيروس، عفوا الراينوفيروس، وأكو طبعا فيروسات أخرى مثلا من ضمنها الكورونا، من ضمنها الإنفلونزا والبارا إنفلونزا والراينوفيروس، يعني هواية فيروسات أخرى ممكن أنه تسبب هذا يعني نزلات البرد اللي نسميها كومن كولد. وليش تكثر بهيجي موسم؟ يعني لأنه تدري يعني بهيجي موسم راح تبدي المدارس واختلاط الأطفال بيناتهم. فهو هذا الفيروس شلون ينتشر؟ ينتشر يعني من طفل لطفل، من شخص لشخص. المدارس عادة تكون مثلا مكتظة بالأطفال، فذولا مناعتهم تكون ضعيفة قليلة، يعني خصوصا الأطفال اللي يعني بعمر المدارس ذولا يكونوا مناعتهم قليلة، فتنتشر عندهم هاي الأمراض بصورة سريعة.
0: زين، هو حسب ما قرأت من فترة طويلة يقول لك أول ما يجي الطفل للدنيا تكون مناعته أقوى مما بعد شوية. يعني أول ما يجي
1: مناعة مكتسبة من الأم، أول ست
0: شهور مكتسبة من الأم. ليش بعدين تبدي تقل شوية شوية؟ يعني هل هو مثلا جهاز المناعة عند الجسم عنده
1: غير مكتمل بعده؟
0: بعده غير مكتمل.
1: غير مكتمل أكيد. إنه أول ما يولد الطفل هو ما عنده مناعة أصلاً، مناعته مكتسبة من الأم. أول ست شهور راح يأخذها من الأم.
0: فأم إش قد ما أنطته مناعة، إش قد ما هي حيلها قوية أنطته للطفل،
1: راح يأخذ الطفل. بس يعني بعد فترة هاي المناعة راح تروح من الأم، من عنده مناعة الأم هي نفسها، فراح يعتمد على نفسه، فراح يبني مناعة جديدة، لأنه يعني مثلاً الجهاز التنفسي مالته بعد ما مكتمل، المناعة بعد ما مكتملة، فبالتالي يؤدي إلى يعني مثلا الأمراض والفيروسات والبكتيريا.
0: زين، هذا الفيروس هو ينشط في فترة الأمطار والرطوبة وتغيير الجو، ولا هو أصلا موجود لكن يعني انتشر بسبب دخول المدارس وهذا الشيء؟
1: هو مثلا نحكي على مثلا الراينوفيروس. الراينوفيروس أكثر شيء يكون بالشتاء، يعني هو موجود بكل مواسم، بس بالشتاء ينشط، هاي شغلة. وشغلة ثانية بسبب المدارس والاختلاط والهذا يزداد، وبسبب انه صار عندنا مثلا تغيير جو من الحرارة والدفو الى البرودة، هذا الشيء راح يخلي الفيروس يدخل الى الجهاز التنفسي للاطفال وينتشر بسهوله يعني بين الاطفال.
0: يعني هي مناعتهم ما تقل بهذا الموسم، لا هو الفيروس،
1: هو الفيروس هو
0: يتنشط.
1: يتنشط نعم،
0: الفيروس يتنشط. ناخذ اتصال هاتفي ونقول الو صباح الخير.
2: الو صباح الخير دكتور.
0: يا اهلا وسهلا، يا صباح النور خالد، شلونك؟
1: شكرا جزيلا استخالدة.
0: شكرا جزيلا، تفضلي عزيزي تفضلي.
2: يعني نشكركم على قدمونا برنامج على الهواء، نستفاد الجميع، خاصة بعض الأسئلة مرات صعب الإنسان يوحد على سؤال الطبيب بينما هون إذا نسأله. الرب يبارككم.
0: يعني أي باركك عزيزي تفضلي.
2: بس عندي ابن أختي بنته عمره 10 سنين 10 شهور العفو، ولسه يخافوا ما يطعموا أكل، فقط شوربة الخضار والسيلك. هاش فقط يبدو بيه الأكل بالغذاء العادي في التمان هاي الشغلات.
0: ايه سؤال جميل ولطيف، استمعينا من خلال الراديو ورب يبارك حياتك عزيز.
2: تسلم وتسلم ربي باركتم.
1: ست خالد الله يسلمك. يعني ست خالد الطفل يبدي نبدي احنا طعمه، خلينا نقول ورا ما يبلغ الأربعة أشهر، يكمل أربعة أشهر نبدي بالسريلاك. من يوصل عمره يعني لحد عمره 6 شهور أنا ما أنصح إنه يأكل شيء ثاني غير السريلاك والحليب. ورا 6 شهور نبدي ننطي كل شيء، كل شيء اللي بالنا، التمن، الجزر، شو اسمه، بس نهرسه مثل الشوربة وبدون إضافات. لازم نضيف لا ملح لا شكر لا دهن
0: لا بهارات لا مطيبات.
1: بالضبط، لحد عمر السنة. مطيبات مثلا شنو؟ إذا شوية طعمه مثلا مطيب نقدر نخليه مثلا تمر، نقدر نخليه
0: يعني تحلي طبيعية من نفس شو اسمه، من ما تخلي أشياء مصنعة
1: طبيعية. نعم بالعكس، قد ما يكون من وقت نبدي بالأكل قد ما الطفل راح يعني يقدر يأكل أصناف معينة، يعني أصناف يعني هواية أصناف
0: متعددة
1: الأصناف. فالمفروض ورا 6 شهور من يدخل بالسابع، يدخل كمل السادس، يدخل بالسابع يبدون يأكل كل شيء يقدر يأكل، حتى يعني مثلا الدجاج، اللحام، السمك، البروكلي، كل شيء كل شيء.
0: بس لازم ينهرس،
1: ينخلطوا مثل الشوربة وينطي للطفل.
0: هذه التغذية هل تساعد المناعة؟
1: طبعا. المناعة منين تكتسب؟ من الغذاء الصحي، من النوم الكافي، من البيئة النظيفة، من دار مدار الطفل.
0: زين، إذا احنا
1: اللقاحات طبعا،
0: اللقاحات هذا موضوع كبير، اللقاحات راح ندخل في جدل واسع. إذا الطفل محطوط ببيئة نظيفة معقم، شايف ذولا احنا دائما نسولف فيها نقول هذا الطفل مدلل، هذا اهله معقمين، وفجاه شاء القدر انه راح للمدرسه وطب وطب ويا شلالات انوف خشومه نصول هنا. هذا ومو شرط يعني صف اول ابتدائي وكذا، مرات حضانه،
1: لا بالحضانه تبدي
0: يعني الاهل مرات يضطرون ان يدخلون طفلهم الحضانه وبعد صغير وهو جاي من بيئه معقمه ونظيفه وكذا، راح ينصاب
1: طبعا.
0: زين، هذا من راح ينصاب هذا يساهم في مناعته؟
1: اكيد، هو اي اصابه معناتها راح يتكون عنده جهاز، يعني يتكون الجهاز المناعي مالته، يتعزز الجهاز المناعي مالته ويتقوى، انه مثلا راح ينصاب مثلا بنفس الفيروس بغير مره، راح يكون استجابته للفيروس يكون اقوى.
0: يعني هو مثل تدريب،
1: مثل شلون الميموري او الذاكره داخل جسمه، انه هذا احنا انصابيت بوقتها وصارت عندي مناعه ضده، فالمره الجايه من راح ينصاب بنفس الفيروس راح تقل عند الاعراض.
0: يعني هو مثل تدريب. نعم. للجسم حتى مرت اللخامين يجيك. نعم. هذا تقاومه.
1: اي هاي يسموها المناعه المكتسبه، يعني
0: المكتسبه،
1: مو مثل المناعه اللي احنا نعطيها باللقاحات، هذه تختلف.
0: اي احكي لنا شويه عن مناعه اللقاحات.
1: مناعه اللقاحات هي عباره عن يعني شلون نقول، ننطي للطفل جرعات من يا اما الفيروس يكون فيروس ميت او خامل.
0: خامل يعني 3/4 ميت.
1: اي بالضبط، فبحيث انه من ينزرق بداخل الجسم، الجسم راح يكون فد ذاكره مناعيه ضد هذا المرض. فمن شو اسمه يعني مرض جايه مثلا، من ينصاب الطفل بنفس المرض راح تكون اعراضه كلش قليله، اقل او احتمال اصلا ما تبين الاعراض.
0: اذا هو الطفل بعد ما مصاب بالمرض احنا نجيب له المرض كاتلي
1: بالضبط،
0: بس ندخله للجسم نقول له شوف هذا المرض
1: بالضبط،
0: البكتيريا او الفيروس او
1: تتعرف عليه بالمرة،
0: تتعرف عليه
1: نعم،
0: وسوي لك حماية
1: بالضبط،
0: اللي هو لأنه راح يسوي حماية على الجزيئات الموجودة داخل،
1: أكيد راح تتكون أجسام مضادة،
0: راح يسوي أجسام مضادة
1: نعم.
0: زين، هل هناك فرق بين أنه إحنا ننطي لقاح ميت
1: نعم،
0: يعني فيروس ميت، أو ننطي خامل؟ يعني ليش بعض الأمراض ننطيها مثلا فيروس خامل
1: نعم،
0: وليش البعض ننطيها فيروس ميت؟
1: مو هي تعتمد على نوع اللقاحات ونوع الفيروسات اللي اكتشفوها واللي صنعوها. اكو بعضهم يسووها فيروس خامل وبعضهم يكون فيروس ميت.
0: يعني مرات استجابة جسمنا لازم يكون فيروس خامل.
1: ممكن.
0: إذا فيروس ميت ممكن ما يسوي عليه.
1: تعتمد على الدراسات وعلى التجارب يعني اللي سووها العلماء سابقا يعني وشافوا النتائج مالتها.
0: اكو لقاحات جديدة بالفترة الأخيرة ولا احنا نفسها هي نفسها اللي احنا من كنا صغار؟
1: يعني كجدول لقاحات خلينا نقول العراق. طبعا اكو استحداثات جديده يعني انا بوقتها اتذكر بال 2012 استحدثوا لقاح الروتا فيروس،
0: الروتا اي
1: الروتا كلش صار
0: هذا مال النزلات المعويه، مو
1: النزلات المعويه اي نعم، هذا كلش يعني الاطفال يعني شلون اقول لك قبل كانوا يدخلون اعداد هائله كلش للمستشفى عن طريق بسبب انه عندهم تقيؤ العفو واسهال ومغص وهالسوالف،
0: هذا هم من الامراض الموسميه
1: بالضبط
0: أي هذا نعم. هذا
1: حاليا هو هسه
0: هذا وقته اي
1: هسه موسم اي ف شو اسمه يعني فقام فمن ورا ما قاموا يلقحون يعني دوريا الأطفال لا قلت بصورة كلش ملحوظة بصراحة
0: بالعراق قل
1: بالعراق قل إيه.
0: زين ليش بعض الناس يقول لك اللقاحات ما تفيد، هاي مجرد يعني شغلات تسويقية شركات دا تسويها وإحنا أول وتالي إذا ما أخذنا اللقاح ما ننصب؟ يعني أنت من واقع لا من واقع خبرتك أنت
1: نعم.
0: كشخص في داخل المجال
1: نعم.
0: أنت تشوف فعلاً من يوم اللي بلشت في طب الأطفال إلى اليوم شفت اللقاحات أثرت على المجتمع ككل؟ يعني مثلا باليوم كان يطب لك مثلا 10 عندهم روتا فيروس، هسه صارت أقل؟
1: هسه أقل بهواية، مو بس الروتا فيروس يعني هسه حاليا احنا قبل فترة صارت عندنا احنا نسميه أوتوبيك أو انتشار عدوى للحصبة،
0: عند رجعت الحصبة
1: ليش؟ لأنه فترة انفقدت بالمستشفيات
0: اللقاحات،
1: فقدت فترة قليلة يمكن 6 أشهر أو أقل شفنا أعداد كلش هواية
0: رجعت
1: هواية
0: أوكي.
1: وحتى اللي مثلا من أشوفهم قبل يومين شفت لي مريض، حتى اللي أشوفهم مثلا بالعيادة أشوف أسألهم يطلعوا مملقحين
0: هذول
1: أيه. أغلبهم يكون مملقحين، الأغلبية
0: مملقحين
1: أيه. واللي الملقحين ممكن يعني يصابون بس بدرجة كلش أقل
0: قبل تتذكر من كنا صغار كلش كان اكو اعلان بالتلفزيون، ما اعرف المستمعين اذا شويه من جيلنا من جيل الطيبين راح يتذكرون، المخرج ذا يباوع يريد يتذكر الاعلان، كان اكو اعلان
1: ما شاء الله الاطفال غير اللي ماذا
0: عافية عليك، كان واحد يريد يلعب طوبه فجماعته يقولوا له حمودي مو انت اي كان انه رجله لان عنده شلل الفوت، فكانت الاغنيه لماذا
1: صح،
0: فانطلق بوقتها حملة قوية لقاح ضد شلل الأطفال
1: صح،
0: كان منتشر
1: كلش منتشر كان ذاك بيجي الفترة يعني بالتسعينات خلينا نقول
0: آخر سيرش هيجي سويته قبل يومين ثلاثة يقول لك 99% من شلل الأطفال بالعالم اختفى
1: صح
0: بسبب هذا اللقاح،
1: ولكن في نسبة يعني أكو نسبة
0: هي هاي النسبة 1%
1: اللي ممكن راح ترجع المرض مرة ثانية إذا ما تلقح الطفل، ليش؟ لأنه مثلا أكو مناطق نائية ما بيها لقاح
0: ما يوصل
1: هاللقاح أو هم ما يلقحون
0: قرى وأطراف
1: ومناطق بعيدة وهاي، وأكو مثلا دول اللي خلينا نقول العالم الرابع مو بس الثالث ولا أصلا ما عندهم لقاحات يعني ممكن واحد يسافر لهاي المنطقة وراح ينقل الفيروس يرجع بلده وممكن ينتشر، لأنه ممكن إنه يكون الشخص اللي مصاب ممكن ما عنده أعراض بس راح ينقل المرض مرة ثانية،
0: إيه هو ناقل للمرض
1: يكون
0: نعم. زين النزلات البرد سيلان أنف سعال التهاب شوية مرات بالفم لكن هاي مو فلاونز،
1: لا تختلف، هاي يسموها كومن كولد اللي هي نزلات البرد الخفيفة يعني.
0: اللي احنا بالعادي نسميها الولد دي خشمة دي نصول
1: الزكام ما شاء الله الخفيفة
0: الزكام
1: يعني.
0: هذه شون تتفرق عن الفلاونزا؟
1: الفلاونزا تكون أشد وأقوى
0: بس هي تشبهها
1: شبه مثلا همين قحة وهمين سيلان أنف وهمين شو اسمه، بس الإنفلونزا يصير وياها حرارة عالية، ألم بالعضلات، صداع، خمول، تعب، الطفل يكون كلش خامل ما يقدر أصلا يقوم من الفراش.
0: ما إذا يعني الإنفلونزا
1: عدوى تكون أقوى، وحتى الفيروس يختلف يعني بالكومن كولد
0: الزكام
1: البرد الزكام يكون الفيروس هو أكثر شيء راينو فيروس، بس بالشو اسمه
0: بالإنفلونزا
1: لا يكون إنفلونزا أي أو بي.
0: اي هو اسمه انفلونزا،
1: انفلونزا هو انفلونزا اي او بي.
0: اي وهذول الاثنين تابعين العائلة كورونا.
1: كورونا هي هم يعني نوع من الفيروسات
0: اللي
1: بها مو هي المشكله، انه الفيروسات
0: قبائل
1: بالضبط
0: عشائر.
1: وشنو مثلا مثل كورونا مثلا جت فتره واختفت بعدين تظهر لنا نفس الفيروس بس بغير صيغه يطلع ممكن يعني غير مرض يطلع أو يغير من نفس الفيروس، يغير من شكله، يغير من جسمه،
0: يتطور
1: بالضبط. فهي هاي الشغلة.
0: زين شون يعني من يجيك طفل للعيادة شون راح تفرق أنه هذا زكام عادي أو مثلا تقول هذا فلاونزا؟ وتعرف مرات الأهل ما يقدرون يوصفون الحالة بدقة.
1: نعم.
0: يعني يجيك يقول لك ما بيها له خطية وما أدري شنو كذا. مرات الوصف أكثر مبالغة من الواقع. نعم. لأنه هو خايف على ابنه لا يصير بذيك الحالة.
1: صح.
0: فأنت أكو تحاليل مسحات معينة
1: تسوي بس نسويها الأغلبية ما نسوي لهم صراحة إلا إذا مثلا نشوف الطفل صار عنده صعوبة بالتنفس، صار عنده مثلا صفير، صار عنده مثلا زرقاق بالوجه،
0: حرارة
1: عالية، خمول وتعب مو طبيعي، ما يقدر يأكل ما يقدر يشرب.
0: أوكي.
1: كمية البول العفو تقل عنده، التبول، فهاي شغلات ممكن ندزها على مسحات عن طريق الأنف. أكو مسحات ندزها ونشوف نوع الفيروس شنو، بس هو ما راح يفيد بصراحة لأنه هو نفس العلاج.
0: نفس العلاج.
1: اي بس احنا نخاف من
0: وانت اعرف عنك شغله، انت مو من محبين انه تنطي كميه علاجات قويه للاطفال.
1: اكيد لا، بس هاي انتي بايتك هم ننطي بيتش حالات
0: مضادات حيويه،
1: مضادات حيويه من ننطي بيتش حالات. هي. يعني هي اغلبها تكون فيروسيه. ليش قلنا شو كنا نسوي الفحوصات اذا شكينا انه اكو عدوى بكتيريه مضافه الى العدوى الفيروسيه، او اذا شفنا مثلا الطفل حالته تدهورت؟
0: دخلنا بالعميق، خلينا برا
1: تمام.
0: البكتيريا شويه، بس احنا بالفيروسات.
1: بالفيروسات نعم.
0: اذا فيروسات، اذا انت من دا تفحص شفت انه هذا التهاب فيروسي،
1: نعم،
0: سواء كان زكام او انفلونزا،
1: نعم،
0: بالانفلونزا تدز على مسحه لو هم مدز؟
1: لا مدز، لا بالروتينيه مندز احنا
0: مدز. احنا شنو الادويه اللي تنطيها حتى تخفف الاعراض؟
1: بالضبط، هي الادويه يعني مثلا انطي باراسيتامول، بروفين، دول يقللون مثلا الحراره التعب والهاي، بس كمضادات للسعال ما ننطي دائما
0: بيجي
1: حالات، لا لانه ما راح تفيدهم. مثلا ننطي سوائل دافيه الاطفال اللي عمرهم اكثر من سنه ننطيهم مثلا عسل مي دافي كل شيء يفيدهم، بس الاقل من سنه ممنوع عليهم العسل. شوربات، شغلات يعني مثلا صحيه ننطيهم، اكلات.
0: يعني زين انت ما تريد تنطي مضادات حيويه لانه خايف على جهازهم المناعي، لو خايف على الكبد مالتهم والكليه مالتهم ليبدون يصير بيهم يعني كلتنا نعرف انه بعض الادويه ممكن ان تاذينا هاي الاجهزه اللي هي الكليه والكبد لانه تتحلل هناك. فانت من اي باب تريد تقوي مناعته فتقول لا ما انطي انتي بايتك؟ لو هيك الانتي بايتك ترى ما راح يفيد.
1: لا هو الانتي بايتك اصلا ما راح يفيد لانه هذا التهاب فيروسي. انت الانتي بايتك المضاد الحيوي هو اصلا علاج للعدوى البكتيريه وليست الفيروسيه. فالفيروس ما يحتاج لمضاد حيوي، ما يحتاج لانتي بايتك.
0: شو يحتاج ل
1: شنو
0: الفيروس شو يحتاج لحتى نتخلص من عنده؟
1: هو
0: يعني مو الاهل يصفون يضرب صفنا على ابني يقول لك انا ابني ما يصير زين.
1: صح.
0: انا اريد ابني يصير زين، فاريدك تنطيهم النصيحه يا بابنك خليه شوية بهاي
1: نعم
0: فاليومين تلافى إلى أن هو يتغلب عليه.
1: بالضبط، لأنه حتى يصير عندنا مناعة مكتسبة.
0: حتى يصير عندنا مناعة مكتسبة.
1: نعم. بس لازم نقلل مثلا الحرارة،
0: أي
1: التعب والنحود، هاي نعطيهم باراسيتامول بروفين، نعطيهم سوائل كلش تفيد السوائل، نعطيهم مثلا بخاخات الخشن من المي وملح حتى نفتح النفس
0: مسالك الهوائية،
1: يكون نفسهم أحسن. يعني هاي أغلب الشغلات بصراحة نعطيهم شغلات يعني مثلا موجودة بالبيت، ما نروح للصيدليه مثلا نشتري الا هاي مثلا باراسيتامول بروفين هاي موجوده بالصيدليه.
0: زين هل هو صحيح اعطاء الفيتامينات؟ يعني مثلاً هواية اليوم هواية على السوشيال ميديا. ما أعرف كل من جايب شهادته. يا ريت لو من مريدي قبل كان بيها وجهة نظر كان مضمت كان يطلعون شهادة من مريدي بس يفتهم. هسه حتى شهادات من مريدي ماكو. كل من قاعد اجتهد فتح مايك وش اسمه وقام فيقول لك أخذ زنك، أخذ فيتامين سي، أخذ دي، أخذ زين. هذه مو المفروض أكو تحليل وقراءات وجدول ونعرف شنو النقص
1: الفيتامين
0: بعدين ننطي لو هي
1: لا لا الفيتامين دي احنا ننطي بالأول سنة من العمر.
0: زين
1: الزنك شافوا عليه دراسات انه ممكن تنطيب حالات التهاب القصبات مثلا، التهابات الجهاز المعوي المعدة والامعاء خلينا نقول، فتقلل يعني مو شرط انه دز على فحص زنك العفو مو شرط تدز على فحص زنك حتى تنطي زنك، لا تنطي بجرعة معينة يقلل خلينا نقول المدة مالت المرض.
0: هو أساسا الزنك مو أحد العناصر المهمة في جهاز المناعة؟
1: أكيد طبعا. فأنت تعزز بهذا الشيء تنطي مثلا زنك بس تنطي جرعة معينة قليلة فراح يفيدهم الزنك بصراحة.
0: زين الفيتامين سي،
1: فيتامين سي هم يزيد المناعة
0: بالنسبة للإنفلونزا أو بالنسبة لكل شيء؟
1: كل شيء.
0: إذن أنت تنصح الناس تأخذ فيتامينات
1: إذا عندهم جهاز مناعيهم مو قوي؟ بس إذا الطفل ما بيشيل ليش يأخذ أصلا؟ يعني إذا طفل ما أنا أقول لك مثلا دول الصغار اللي يروحون مثلا للحضانة للروضة دول ممكن يحتاجون مثلا فيتامين سي مثلا مالتي فيتامين شغلات لأنه جماعة يعني الحضانة وهذول بسرعة يتمرضون
0: أي بسرعة تنتقل.
1: بس الطفل الكبير بالمدرسة لا ما يحتاج على كل المفروض
0: يعني. نأخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير. هلا مرحبا عمو بولس شونك؟
3: يا باري عندي بروستاتا أوكي وشوية صرت أحسن أجوية مع البروستاتا في إشارة تخفيفها مثلا هاي واحدة عندي شيء ثاني أجوية عرض حكي جاي إلى جائزة وكلها مخاصية شنو سبب
0: اللعب؟ لا لا على كيفك عمو عيد لنا الأسئلة من جديد لأنه أنا ما سمعت على كيفك.
3: أوكي أول شيء عندي عرض حكي جاي
0: لعاب بحلقك زايد زين
3: ايه وخلى مخاصية
0: ايه
3: هاي واحدة عندي فروستاتا ينزوني حبوب الحبوب هاي كفيش لتخفيف التضخم.
0: عندك تضخم بالبروستات وعندك حبوب؟ نعم
3: اللعاب
0: ايش قد العمر عمو بولس؟
3: والله خير من الله.
0: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. تمام يا ربي يحفظك العمر كله ان شاء الله حبيبي. تمام عزيزي تمام حبيبي شكرا لاتصالك. احنا اليوم يعني موضوع حلقتنا مو بسياق مال البروستات بس بالنسبة لموضوع اللعاب هاي منطقتي هذا ملعبي. اللعاب من يكون زايد يا اما يكون اكو تركيبات بالفم وهذه التركيبات يكون حجمها غير متناسق مع زاوية الإطباق. هسه راح تقولي شو العلاقة زاوية الإطباق وهذا؟ لأنه الفم راح يكون مفتوح ولو بنسبة صغيرة بدرجة معينة بين الفكين وهذا يقول للجسم وللغدد أنه هذا التركيبة الموجود أو يعتبره كأنما طبل أكل فيعتبر أنه أكو شيء غريب في داخل الفم فيبدي يفرز لعاب زايد. فإذا عندك تراكيب في الفم محطوطة هذه التراكيب هي السبب أنه تزيد اللعاب. لكن إذا كنت تقصد أنه أنت من البداية يعني من أنت صغير قبل ما تحط التراكيب وعندك لعابة هواية بالفم فأكو معاجين خاصة لهذه الحالة تقدر تستخدمها تقلل هذا اللعاب ولو إحنا ما نفضل قلل اللعاب لأن اللعاب يحتوي على كثير من المضادات الحيوية اللي الجسم يصنعها كثير من الفيتامينات كثير من الأملاح اللي تساهم في الحفاظ على اللثة والأسنان. يعني الله يحفظك إذا حتى الأسنان مالتك باقي لك عدد قليل مو مشكلة لعابك راح يحافظ لك على اللثة حتى لا تتلف. أما بالنسبة لموضوع البروستات فأعتقد هذا السؤال يوجه إلى الدكتور منار هو اختصاص المسالك البولية وإن شاء الله نستضيفه في حلقات قادمة. لأنه موعدني أنه عندنا حلقة وياه. ما أعرف دكتور إذا عندك إضافة على هذا الكلام. هي الأدوية أنا أعتقد اللي توصف إلى تضخم البروستات تفيد.
1: ممكن تفيد بس يعني لازم الطبيب هو اختصاص.
0: لازم الاختصاص. إذا طبيب كاتب لك هاي الأدوية مع البروستات فيفضل أنه تلتزم بها, ونتمنى له الصحة والعافية.
1: إن شاء الله.
0: نرجع إلى موضوعنا ونرجع إلى مرجعنا. اليوم أنا عندي طفل داد الزل المدرسة عزوز.
1: الله
0: يحفظك. فأني أريد نقلل شدة التعرض للعدوى بعد ما متمرض. يعني إحنا نريد نصير شنو يعني شوية أسرع من من الموجة. فهو رايح, إحنا نريد نحصنه على مود ما يصاب. ننطي هاي الفيتامينات اللي قلت عليها.
1: ممكن نقدر ننطي.
0: ننطي. أكو زين هاي الجرعة بكيفنا لو.
1: لا لا حسب الطبيب بيوصفها أكيد.
0: إذن أكو زيارة لازم. ونحدد بيها الوزن والطول والعمر ونحدد الجرعة.
1: أكو مثلا أصلا أدوية خاصة هي للمناعة. هي من ضمنها بيها الزنك وبيها أعشاب وبيها يعني فيتامينات.
0: أكو أدوية للمناعة حلوة هاي.
1: موجودة أي موجودة هواية.
0: حلوة هاي الأدوية.
1: أكو شرابات أكو مثل هذا الجميز مثل الجيلاتين.
0: أي. أي موجودة هواية. هذا الموضوع راح يصير ترند بالبيت عندنا.
1: أكو قطرات أكو موجودة.
0: أي موضوع الجميز هذا كثرولنا من عند لطيف هذا. أحسن ما واحد يروح للأسواق ويشتري هاي السوالف. هاي الأدوية تكون جيد زين. الإنفلونزا. وكثير احنا حكينا عنها طبعا. الارتفاع بدرجات الحرارة, ألم عضلات وإعياء, وهي علامات تحذيرية وممكن أن تسبب مضاعفات يعني مو مثل الزكام.
1: لا طبعا تكون أشد يعني أعراضها تكون أكثر ويعني
0: أكثر
1: حرارة وحمى وتعب ونحول وألم عضلات وصداع يعني
0: ممكن تؤدي إلى شغلات أخطر. مثلا يقول لك هذا الطفل مثلا انشمر
1: هاي بالحرارة العالية ممكن هي طبعا يصير عندهم تشنجات.
0: يصير عندهم تشنجات
1: يصير عندهم اكيد طبعا بالحرارة العالية ممكن.
0: هواية كنا نسمع نقول هذا من يصير انفلونزا طول عدة اسبوعين.
1: نعم
0: يلا هل هذا الفيروس من دي طب مدى يساهم في تكوين مناعة مكتسبة عند هذا الطفل؟ لأنه كل سنة هذا ما تحسه مدى يقوى الطفل كل سنة. يعني إحنا من كنا صغار بالمدرسة كان عندنا ولد اسمه عبد الله الله يذكره بالخير عبود يا سب دبي. كان كل ما يصير إنفلونزا أسبوعين وأسبوعين الولد منتهي.
1: صح
0: يعني شاسك لي اسمه شو اسمه ويقعد برحلة بوحده والولد منتهي.
1: هاي تعتمد على الجهاز المناعي للإنسان للطفل خلينا نقول.
0: يعني هو مو بالضرورة أنه كل فيروس وكل إصابة راح تنطيني مناعة مكتسبة. مرات الجسم ما يستجيب وما يسوي مناعة.
1: أي ممكن وممكن أنه الفيروس هو نفسه يغير نفسه مثل ما قلنا يغير شكله يغير نفسه بحيث من ينصاب مرة ثانية ما راح ينصاب بنفس الشكل ما الإنصاب بالمرة الأولى. غير يعني مثل طبيعة عمله.
0: أي يعني هذا فيروس متطور.
1: متطور متحور مثل ما يسموه. أي
0: متحور. زين هنا الزكام قلنا ما بيه لقاح بس بس الإنفلونزا بيها لقاح.
1: بيها لقاح أكيد.
0: إيش قد تنصح من عشرة بلقاح؟
1: عشرة من عشرة.
0: عشرة من عشرة.
1: أي والله. ليش؟ لأنه طبعا مو كل الأطفال طبعا. لذول اللي مثلا عندهم أمراض مناعية, لذول اللي عندهم مثلا ربو, اللي عندهم مثلا أمراض القلب. اللي عندهم بسم الله يعني كانسر وهالسوالف, يعني الأطفال اللي عندهم مناعتهم خلينا نقول قليلة.
0: زين
1: يحتاجون صراحة كل سنة.
0: كل سنة.
1: كل سنة.
0: زين خلنا
1: شهر العاشر
0: يعني هسه
1: هسه هسه هسه نفرض.
0: زين ندخل ديب. هي شركة واحدة.
1: أي.
0: هي شركة واحدة طلعت اللقاح.
1: صح.
0: زين سانوفي الله يحفظهم. زين هذا متوفر عندنا بالعراق؟
1: مرات يكون متوفر مو دائما.
0: مو دائما.
1: لا مو دائما. اكو مرات يعني يتوفر ومرات لا.
0: متوفر بالحكومي ولا متوفر
1: بالحكومي؟ ماكو بالاهلي. ما اصوركم بالاهلي.
0: ماكو بالاهلي.
1: لا لا ما اصور.
0: اذا بالحكومي.
1: بالحكومي يتوفر مرات. اي صراحه ما اعرف يعني اذا موجود بالاهلي بس ما اصور.
0: يعني يعني ليش قصدي ليش ما يتم استيراده من الصيدليات مثلا؟
1: مو شغله اللقاحات مو مثل مثلا ادويه.
0: اي
1: لا اللقاحات مثلا لازم بيها خزن معين مثلا بيها ما تنطي شو مثل الأدوية اللي احنا نسميه الـ OTC اللي هي تنطي بالصيدليات وهاي؟ لا
0: لازم وصفة طبية، لازم لازم شروط أكثر،
1: شروط الحماية مثلا يخلوا بمكان مثلا
0: درجة الحرارة والبرودة والنقل ماله
1: والفاشوية صعبة يعني.
0: زين هو
1: اعطى لي تاجرون همين بها لانه هي تكون غاليه، اسعارها تكون غاليه،
0: اسعارها تكون غاليه
1: ممكن ولا اليد يعني مثلا
0: وهي تعطى بالعضله هذه اللقاحات
1: اي بالعضله
0: اي يعني اعطاها سهل، وهذه تخلصك موسم كامل من الفلاونزا
1: تقريبا والله موسم.
0: زين الاطفال واخذوها، الكبار شلون حتى ما ينصابون بالفيروس؟
1: نفس الشيء نفس الشيء ياخذوها كل خلينا نقول كل سنه بالشهر العاشر، خصوصا الكبار بالعمر اللي عندهم امراض الرئه اللي عندهم امراض القلب
0: يعني انا وياك هسه نقدر ناخذ؟
1: اي طبعا نقدر ناخذ
0: مو قصدي احنا كبار بالعمر لا. بس قصدي يعني حتى يعني الاعمار يعني خلينا نقول اللي عبره الثلاثين ممكن انه ياخذون هاي اللقاحات وتشتغل يأخذ.
1: طبعا تشتغل، تشتغل شنو؟ تشتغل انه ممكن انه الانسان ينصاب بس راح تكون اعراضها كلش خفيفه، و يعني خلينا نقول مثلا المده ما تكون اقل من المده الطبيعيه، مثلا بدل ما اسبوع ثلاث ايام اذا ما يوقع بالفراش لا مشي هو عادي، بس شوي عنده مثلا اعراض خفيفه،
0: عنده رشاح، عنده
1: اشارات خفيفه تكون جدا خفيفه.
0: زين حلو لطيف. ايش معنى بشهر العاشر؟ هم لما يصنعوا يدزولنا يا لو ايش معنى بشهر العاشر؟
1: لا لانه تدري ليش؟ لانه راح يشتغل، انت من راح تنطيه راح يشتغل ورا اسبوعين، ما راح يشتغل راسا.
0: اوكي،
1: فهي نزلات البرد راح تبدي يا اما بنهايه العاشر يا اما بدايه ال11
0: بالضبط. هاي الكفخه الاوليه
1: فانت تاخذها قبلها باسبوعين تقريبا
0: حتى يكون بعد بقوته
1: بالضبط. فاما بمنتصف العاشر او نهايه العاشر، يعني بال11 اوكي نقدر ننطي اللقاح بس راح تكون الفعاليه مالته مو مثل ما تنطيه بشهر العاشر.
0: حلو زين، هذا اللقاح عرفنا مال الانفلونزا. مرات الانفلونزا من تكون شديده جدا قد يضطر البعض الى اخذ مضادات حيويه، وراح يقول لي هم رجعت عن المضادات.
1: لا مو مضادات حيويه، مو مضادات حيويه، مضادات فيروسيه ممكن ننطي.
0: لا هسه هذه واحد، هذه صح مضادات فيروسيه، بس اكو ناس، اكو اطباء، مو ناس، اكو اطباء توديه للطفل يقول لك لا هذا انطي اموكسيلين، والاموكسيلين مضاد
1: حيوي.
0: حيوي
1: نعم. على شنو اعتمد؟ لازم اعتمد على شغله معينه، على فد شيء علمي. يعني مثلا اذا كانت عنده حراره كلش عاليه، صعوبه بالتنفس، ازرقاق بالوجه يعني الشفه والهاي، فانت تدز على فحوصات مختبريه تخاف انه هل الفيروس ممكن يتحول الى عدوى بكتيريه. بس بهالحاله لازم
0: يعني تنطف. اثناء العدوى مال الانفلونزا ممكن يطب لها بكتيريا
1: ايه؟
0: تستغل فتره المناعه بالضبط. المنخفضه
1: بالضبط، ويصير عنده عدوى بكتيريه. بس بهالحاله تقدر
0: العدوى البكتيريه مو لازم تكون مثلا يعني عرض اخر، مثل مثلا التهاب اللوزتين،
1: ممكن
0: التهاب الحلق،
1: يعني
0: ما تظل هي بس انفلونزا،
1: لا لا لا لا لا مثلا سعال كلش قوي مثلا اي يعني اعراض اقوى تكون من
0: زين. حلو من ما هو المضاد الفيروسي المخصص للانفلونزا؟
1: اكو طبعا مو للكل يستخدموها، قلنا هاي جم هاي الحبايه اكو مثلا تامي فلو كانت بوكت هاني اتذكر من اجل الاتش.
0: ما هو المضاد الفيروسي المخصص للانفلونزا؟
1: اكو طبعا مو للكل يستخدموها، قلنا هاي جم هاي الحبايه اكو مثلا تامي فلو كانت بوكت هاني اتذكر من اجل الاتش 1 ان 1 مالت

0: حلو.
1: يعني خلال المرض 48 ساعه تنطي هذا التام فلو، مو كل الحالات، حالات معينه.
0: تمام. بالبيت من ينصاب عندنا طفل بالانفلونزا يقول لك العائله كلها راح تاخذ.
1: نعم،
0: هاي نظريه الحريق. بس صح. واحد شو اسمه اللاغ.
1: اللاغ اي صح.
0: بعدين امهم لانه هاي 24 ساعه وياهم،
1: هو ينتقل ينتقل
0: عن طريق امهم، من يطيبون كلهم توقع براس الرجال اخر واحد. فاحنا نريد منك فد هيك فد فكره شلون نخلي بيتنا او اي بيت مصاب بي يعني الاطفال تبدي عندهم الجسمه، شلون نخلي هذا البيت لا تنتقل به الفيروسات من شخص الى اخر.
1: حلو. طبعا يعتمد على النظافه. لازم البيت يكون معقم. الفراش خلينا نقول الاسطح، وين ينتقل الفيروس؟ على الاسطح مثلا،
0: على المخدة،
1: الفراش، على المخدة، على مثلا الميز مثل هذا. فلازم دائما يكون مسح للأخشاب
0: هذا طبعا لأنه قاعد يأكل.
1: أي الأثاث والأخشاب
0: مسح بإيده كذا على الميز. إجا الثاني
1: نعم غسل اليدين أقل شيء فد 20 ثانية، مو ثانيتين وها هي، لا 20 ثانية حتى يموت الفيروس.
0: 20 ثانية
1: احنا ما نسويها طبعا.
0: هذا لو صباغ ما يغسل إيده 20 ثانية.
1: فهو يقول لك 20 ثانية حتى يموت الفيروس. حتى لا ينتقل. ومثلا قص الأظافر طبعا. وتهوية البيت كلش ضرورية جدا، البيت انه يكون يعني مهوى، انه يدخل الهواء ويتداور الهواء،
0: لازم يتداور الهواء.
1: مثلا الغبار، بس موسم الغبار ممكن يكون الغبار. حبوب الطلع شو اسمه القداحة احنا نسميه، فهاي همين تزيد الحساسية وهالسوالف. مثلا عندك العفن بالبيت هم تأثر على التنفس وعلى الشغلات هاي.
0: يعني انت على مود الانفلونزا لا تنتشر، تنصح ب القضاء على كل المسببات الحساسية
1: كلها لأن تأثر. شابك واحدة تدخل باللغة.
0: زين البعض يقول لك أنت إذا تغلي خل والبخار ماله ينتشر في المطبخ مثلا وكذا، هذا يخلي الفيروس انتشاره أبطأ من شخص لشخص.
1: ممكن،
0: بس ماكو دراسات على
1: لا ماكو ماني ما دارس عنه بصراحه. ممكن يكون هذا الشيء موجود عليه دراسات بس انا ما اعرف.
0: اوكي.
1: بس هي ما تدري، هي الناس كل واحد حسب تجارب اهله وتجارب اجداده
0: زين. اكو بعض الشركات اليوم
1: نعم
0: عندها يعني شلون نقول بخاخات.
1: نعم.
0: وبخاخات ضخمه، مو على مستوى البخاخ هذا مال شو اسمه ماديتول وغيره. لا اجهزه يعني جهاز مال التعقيم. تنصح انه ممكن نستخدمها بالبيوت، نجيب لنا جهاز مال
1: التعقيم؟ يعني مثلا هل بريحه مثلا معينه؟ مو الروائح من تتاثر مرات. يعني صح هي
0: بريحه. انا عندي بالعاده بصراحه استخدمها يعني.
1: يعني مثلا اذا الطفل عنده تحسس راح يتضايق من الروائح حتى لو كانت الشغله معقمه يعني.
0: صح.
1: وما انصح اذا الأطفال بالبيت.
0: يعني أشوف إحنا بالعيادة مثلاً نستخدمه ورا ما نخلص مراجعين،
1: شغله
0: ونطلع من العيادة ونروح للبيت.
1: إذا تعقم البيت رفع في اليوم هيجي.
0: أوكي.
1: بها ما تبقى ريحة. أوكي هذا شيء جداً ممتاز يعني.
0: جداً لطيف. نأخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو صباح الخير.
2: يا ألو.
0: ألو مرحبا.
2: صباح الخير.
0: صباح الخيرات يا أهلا وسهلا.
2: دكتور.
0: هلا مرحبا، الاسم بالخير عزيزتي.
2: رحاب.
0: يا اهلا
2: رحاب
0: يا اهلا وسهلا ست رحاب، تفضلي.
2: انا رحب قبل كل شيء بالدكتور الضيف وقل له اهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا ست رحاب. اهلا وسهلا بكم عيني نيت. هلا
2: اهلا بي. عندي سؤال.
1: تفضلي.
2: دكتور، الشهر السادس او الثامن يعتبر من الخدج الطفل؟
1: اي طبعا اكيد. هو اي طفل نعم يعني قصدك جاي بست اشهر او ثمان اشهر؟ نعم
2: نعم
1: نعم طبعا
2: ست
1: يعتبر
2: ست اشهر او بالسابع احنا نعرف يعيش الطفل.
1: وبالثامن ما يعيش. ايوه هذا
2: ما ادري هذه فد شيء يعني
1: هذا الشيء ست رحاب هذا الشيء مو ما عنده أي أساس. بالعكس كل ما الطفل يكبر الرئة راح تكتمل أكثر، راح يكون فرصته للعيش أكثر. بالعكس
2: أكثر
1: نعم
0: يعني يعني
1: الثامن أحسن من السابع، السابع أحسن من الستة.
0: الستة خطر، السبعة شوية أحسن، الثمانية شوية أحسن.
1: أحسن طبعا أكيد
0: شوية بسيط
1: يعني الرئة تكون مكتملة أكثر.
0: أي تفضلي ست اسأل.
2: فإذا ولد الطفل وهو مريض نعم. وهو الخالي بالقرآن.

0: يعالج.
1: نعم.
0: يصح انه يعالجون وينطونه مثلا ادويه للالتهابات او
1: لازم
0: أي
1: ياخذ
0: ادويه
1: للالتهابات
0: يحتاجه؟
1: اي لازم ياخذ، اكيد لازم ياخذ الالتهابات، لانه مثل ما قلنا لحضرتك انه الرئه ما مكتمله، وهو راح يصير عندهم وهو اصلا داخل الخدج ممكن تكون فيروسات، مو شرط انه من الخدج نفسه، مثلا ممكن الشخص اللي يتعامل ويا الطفل، ممكن من اي شيء يعني يسبب شو اسمه. فلازم نعطي مضادات حيويه للطفل اللي داخل بالخدج كل الاحوال، حتى لو ما عنده التهابات، بس اذا عنده التهابات راح ممكن نزيد له الجرعه مالته او نضيف له شغلات ثانيه حسب الفحوصات المختبريه. نضيف ممكن نضيف يعني غير العلاج مالته.
2: عزيزي عزيزي صحة والعافية إن شاء الله،
1: إن شاء الله
2: يبارككم عزيزي. أهلا وسهلا. زين دكتورنا الغالي، نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل وياك محور حلقتنا لهذا اليوم.
3: أنتوا عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: أعزائنا المستمعين، عدنا وياكم لتكملة محور حلقتنا لهذا اليوم عن الأمراض الموسمية، وإن شاء الله الصحة والسلامة للجميع يا رب. وصلنا إلى الأقوى والأقسى في هذه الأمراض، وهو التهاب القصيبات الهوائية، البرونكيولايتس.
1: أكيوت برونكيولايتس، نعم.
0: فمن هو الفيروس المسبب لهذا المرض؟
1: الأغلبية يكون الرسباتي سنسيشيال فيروس يسمونه. هذا أكثر شيء ممكن أنه يسبب هذا المرض.
0: نعم الفيروسي. زين، ليش يستهدف القصيبات؟ يعني ليش يستهدف داخل الرئة؟
1: وهو هذا الفيروس خلني نقول أكثر شيء يصير بالشتاء، يعني هسه موسم راح يبدي. فهذا الفيروس بسبب تغيير الجو المفاجئ يستهدف الطبقة الخارجية من البطانة الداخلية للقصيبات الهوائية. الطبقة الخارجية من البطانة الداخلية. فبهذا الشيء راح يسوي؟ راح يضغط على القصيبات الهوائية من فوق. يصير تضيق للقصيبات الهوائية.
0: النفاخة يضغطها.
1: فش راح يصير ضيق نفس.
0: فما يقدر يأخذ نفس.
1: نفس الطفل.
0: لأنه النفاخة مدى تكبر.
1: بسبب هذا. وبالإضافة إلى ذلك شو راح يسوي؟ راح يكون يصير مثل التورم داخل القصيبات الهوائية، فراح تنسد. يصير صوت الصفير وهالش اسمه هو يتضايق بس صوت الصفير. بالإضافة إلى ذلك شو راح يصير؟ من يضغط شو اسمه هو متورم، راح يزيد المادة المخاطية داخل القصيبات الهوائية. هذا اللي يسبب البلغم، يسبب ضيق النفس، ويسبب الصفير وكل شيء.
0: هذا اللي إحنا نسميه ويزنج تشيست. هذا.
1: ويزنج تشيست.
0: إيه، أو أكو مصطلح ثاني ألطف سمعته من طبيب يقول هذا صدره يخرخش.
1: يصافر.
0: يصافر. أبي أكو أصوات يعني متعددة. يعني بالشهيق وبالزفير أنت تسمع أكو.
1: يعني ممكن إيه.
0: زين، هذا الفيروس انتقل من شخص لشخص، من طفل لطفل.
1: طبعا اكيد.
0: زين،
1: عن طريق الهواء والرذاذ
0: والريحه
1: والسائل.
0: لكن ده يستهدف الاطفال والرضع.
1: نعم.
0: زين، هذا مش شايف اطفال، انتقل من واحد كبير. ممكن
1: هو فيروس موجود بالجو.
0: موجود بالجو اصلا.
1: موجود بالجو ليش؟ لانه تدري قلت لك من يتحول من الدفو الى البروده فراح يتنشط هذا الفيروس.
0: يتنشط حتى لو البيت نظيف، هو طاير بالهواء.
1: بس اهم شيء انه الطفل شنو مثلا ما يبرد، مثلا يسبحوا يخلوا مثلا غرفه بدون ما يدفوه مثلا. ومثلا يتعرض الشخص مثلا عنده اخت شوي اكبر من عنده، او بالبيت مثلا واحد عنده قحه نش ليجي يمه.
0: اذا العلاقه هي ليست مباشره مع طفل مصاب. ممكن واحد بذيك العائله مصاب، بس اخوه ما مصاب، اجى لعب ويا هذا الطفل،
1: حول للفيروس.
0: حول للفيروس.
1: وليش انتقل بهيك اعمار صغيره؟ خلني اقول هو تقريبا جوه سنتين. لانه اولا تكون رئتهم مكتمله، مناعتهم بعدها بدائيه، خلني نقول مثل ما نقول. فلذلك راح يكون سيطره الفيروس على الجسم اقوى.
0: دكتور، بس بعض الحالات يعني من تكشف للطفل، شوف الجلد مشفوط ليجوا، يعني مسحوب، يعني الأضلاع ماله تبين من
1: إيه. هذا إذا الطفل ضعيف مثلاً، أو أنت قصدك مثلاً بالتنفس، حالات التنفس. حالات التنفس إذا وصلت لهيجي حالة معناته عنده يعني ضيق نفس شديد، تحتاج إلى يعني استشارة طبية عاجلة.
0: أي لما كان تذكر لما كان ابني
1: الله يحفظه إن شاء الله. أي
0: يعني كنا نفتح نشوف صدره،
1: شوف العضلات تقلص،
0: ماكو يعني
1: تنسحب
0: بين الأضلاع مالته.
1: هاي دلالة على أنه الطفل دي جاهد حتى يتنفس. بسبب ما اللي حكيت لك عليه، أنه تتقلص القصيبات الهوائية ويصير بها مخاطب داخلها، وضغط عليها من برا وتورم من الداخل، فهي هاي تؤدي إلى ضيق النفس. مو بس ضيق النفس، يعني من العلامات الثانية مثلا هاي الفتحة مالت الخشم تكبر وتصغر، يعني
0: تتحرك.
1: هاي الفتحات هاي من دلالة على انه الطفل وصل مرحلة انه يحتاج لتدخل طبي.
0: دعاني يريد يتنفس، فاكو رد فعل لا ارادي.
1: ازرقاق الشفة هم من واحدة من العلامات كلش خطرة وضرورية يعني بيجي حالات.
0: زين هذا يعني تشخيصه بالنسبة لكم راح يكون رأسا يعني
1: سريري يكون
0: سريري. يعني رأسا بس بتباع عليه تعرف أنه
1: سريري هذا ما يحتاج برونكولايت. لأنه أنت مثلا بالشتاء وطفل بهيش عمر وعنده مثلا تفحصها تشوف عنده
0: أزرق أقشف
1: وضيق نفسه وهاي نسبة الأكسجين مالته تقل عن 92% من تقيس الأكسجين مالته. يعني هاي الأمور كلها تشوف أنه مثلاً يروح نحو الجفاف وقلة العفو التبول وش اسمه هاي وتشوفه خامل وما
0: بيحيل زين مرات ممكن أنه الطبيب يطلب أشعة حتى يشوف مدى الضرر أو خل نقول ده يريد يشوف الرئة إيش قد بيها نسبة مئوية ده تشتغل
1: بحالات هاي الحاله يعني البرونكيولايتس اللي هي التهاب القصيبات الهوائيه احنا عاده ما ناخذ اشعه شو كنا ناخذ اشعه منها من نشوف انه تسوء حالته اكثر واكثر رغم انه نعطي علاجات
0: مدى
1: تسوء حالته مدى يستجيب من تكون انه عنده حراره عاليه يكون عنده التهابات بالدم فممكن انه يحتاج الى شو اسمه اشعه خاف عنده التهاب بكتيري بالرئة أو التهاب فيروسي بالرئة عدا التهاب القصيبات الهوائية
0: يعني هو ممكن يصير مزدوج ممكن يصاب بكتيريا وممكن يصاب بالالتهاب القصيبات الهوائية
1: خصوصا الأطفال اللي الجول 3 أشهر دول كلش خطرين فذول حتى لو ما عندهم يعني علامات التهاب بكتيريا لازم تنطيهم أنتيبايتك لأن دول مناعتهم يكون قليلة
0: بروفيلاكسز هذا تنطي وقاية
1: يكون معرضين للالتهابات جول 3 اشهر دول كلش خطرين يكون
0: تكون الفلاة تنطيه هذا
1: تنطيه
0: على مدة زين اغلب العلاجات بهاي الحالة هو التبخير يعني كل شوية يسوي له تبخير هذا التبخير شو يسوي
1: حصدمك
0: صدمني
1: اي لانه التبخير مو هو العلاج الوحيد يعني
0: الرئيسي.
1: اصلا ما نعطيهم تبخير الا اذا اكو مثلا صفير بالصدر وهالسوالف وإنما
0: شنو ما ننطيهم شو اسمه عاني بالبيت عندي أجهزة
1: ما يخالف مو هي تختلف من شخص لشخص مثلا مو شرط إنه يكون الشخص مثلا إذا عنده التهاب قصيبات هوائية ما راح يفيده التبخير الفنتولين أو البالميكورت أو الشغلات الثانية لا ممكن يفيده مثلا أنا أقول لك الفتشي اسمه هايبرتونيك سالين اللي هو التركيز الملحي العالي هذا ممكن يفيده بعض الحالات مو كل الحالات التهاب القصيبات الهوائية أهم شغلتين بيها الأكسجين والمغذي إذا في حال أنه طفل داخل المستشفى الأكسجين والمغذيات والراحة
0: الأكسجين هذا القناع مع الأكسجين ويتنفس أكسجين
1: والمغذيات
0: زين هذه
1: حتى ليس عنده جفاف
0: المواد مال التبخير هي مو موسعات قصبات
1: موسعات قصبات بحالة أنه إذا يحتاج مثلا أكو صفير تفحصها تشوف أكو صفير ذاك الوقت ممكن أضيف له التبخير
0: زين الطفل دخلته مستشفى ادمشن زين ما هي الاجراءات التي يتم اتخاذها
1: هو الطفل يعني اول شيء تقيم حالته العامه هل هو فعلا يحتاج دخول المستشفى او لا
0: قيمته دخلته
1: تخلي على الجسمه على الاكسجين انه راح تقيس نسبه الجسمه يعني
0: دخلته
1: معناته يحتاج اكسجين اكيد
0: خليت الاكسجين
1: تخلي له مغذي مغذي طبعا تخلي له مو مغذي كامل حسب الوزن تخلي له على احنا نسميه 2/3 اوف مينتنس يعني ثلثين المغذي اللي يحتاج لانه ما يستطيع اكثر من تطيق راح يصير عنده يعني
0: انت فتره
1: راح يصير مضاعفات اكثر زين فتعطي مغذي تعطي اكسجين وتراقبه شوف هل يصير عنده حراره يصير عنده مضاعفات تسوء حالته بالايام المقبله
0: ايش وقت التونسكشن
1: نسوي تشارت
0: شو
1: التونس السكشن ممكن نسوي يعني نفس اي نسوي السكشن شنو حتى مثلا اذا اكو
0: الميوكس
1: اي الماده المخاطيه هاي نسحبها ممكن تكون بالانف اكثر شيء هي هاي تفيد انه نسحبها او مثلا داخل البلعوم وهاي شغلات بس مو ندخل جوا لا
0: ما تدخلون جوا
1: لا ما ندخل جوا شغلات بس داخل الفم وداخل الانف
0: زين هذا المخاط او الميوكس اللي موجود داخل القصيبات الهوائيه وداخل الحويصله الهوائيه اللي هي نفاخ صغيره هذا ما ينشفط بالسكر ما تسحبوه بجهاز السحب
1: بالسكر لا
0: هذا تنتظرون الجسم يفرزه
1: مثلا ننطيل الحزمه البخاخ التبخير، لانه من صار وصل لهيك مرحله ما يحتاج تبخير. فمن تطي التبخير راح يصير راح يوسع القصبات حتى يطرد هاي الجسمة.
0: حتى هذا
1: طبعا تسوي طبطبه على ظهره حتى
0: يطلع
1: الحزمه، فانه بهالحاله راح تطلع يطلع الفرازات.
0: اوكي اوكي اوكي اوكي. اذا هو ليس سحب مباشر للميوكس،
1: يعني مباشر من الرئه، لانه اذا هيك
0: تدخل
1: بالجسمه تدخل بالرئه عن طريق البرونكوسكوب
0: عن طريق القصبه الهوائيه، فممكن زين. كيف يتم حمايه الاطفال من هذا الفيروس؟ سؤال متكرر بكل
1: شيء. النظافه
0: نفس النظافه
1: شو اسمه، غسل اليدين، ويكون تكون الغرفه نظيفه معقمه، تكون ما بيها روائح، ما بيها عطور، ما بيها مثلا جقاير، ما بيها عفن، ما بيها غبار، النظيف الفراش نظيف، الأسطح نظيفة.
0: تبخير اليوكاليبتوس. أنا شوية أسألك أسئلة علمية وبعدين أروح لك على الخرافات. تبخير اليوكاليبتوس، يجيبون أوراق اليوكاليبتوس الأصلية.
1: نعم.
0: ويخلوها على النار ويصير بخار. نعم. ويقول لك هذه بخار اليوكاليبتوس ممكن أن ينقي الأجواء من هذه أنواع الفيروسات.
1: أنا هو بعيد عن الموضوع هذا، بس أنا سامع مرة وقاري مرة إنه هي هاي الأوراق ممكن تسوي توسع القصبات الهوائية. تشتغل شغل الفنتولين.
0: حلو.
1: ممكن.
0: حلو.
1: أكو دراسات عليها، بس حلو. دراسات مو
0: يعني مو أكاديمية.
1: مو أكاديمية بالضبط.
0: يعني دراسات على أعداد صغيرة.
1: بس أنا مو معناته إنه نعتمد عليها كلياً ونعوف الفنتولين أو نعوف الكورتيزون مثلاً. مرات نحتاج الكورتيزون همين بيجي حالات. بعض الحالات يعني مو بهالحالة هاي لا. بهاي الحالة احنا ما نستخدم اصلا كورتيزون، حتى الفنتولين ما نستخدم.
0: هل هذا ما تستخدم الفنتولين
1: الا اذا اكو مثلا صفير
0: وش اسمه الان تستخدم. زين، هل مرض التهاب القصيبات الهوائية البرونكيولايتس اكيوت برونكيولايتس ممكن ان يتحول الى كرونيك برونكيولايتس ويبقى مدى الحياة؟
1: لا، مدى الحياة ما يبقى مدى الحياة، هو التهاب فيروسي. بس ممكن انه الطفل اذا كانت مناعته، اذا هو كان صغير بالعمر او مناعته قليلة، ينصاب بعدوى ثانية تكون عدوى بكتيرية. ممكن
0: بعض الأشخاص كبار بالعمر تحس نفس ماله كلش قصير ودائما هذا، فتقول له خير سلامات شبك تعبان، يقول لك لا أنا أصلا من كنت صغير كان عندي التهاب قصيبات.
1: اي ما هاي شنو، هو من يكبر شوية شوية راح يكون عنده
0: صار عنده دمج،
1: صار عنده دبو. لا ربو يصير عنده ربو. نواة ربو، فهما ما يقول لك أنا عندي ربو،
0: يعني يقول لك
1: هو ما يعرف، ممكن إنه ما يعرف إنه عنده ربو، لأن الربو بيعدد أنواع
0: أشكال. صح،
1: أشكال هو بأربع أنواع تقريبا رئيسية، فممكن يكون عنده ربو بس بالشهر مرتين ثلاثة تصير عنده هاي الأزمة. فهو ما يعرف إنه هو عنده ربو، يقول لي تحسس مثلا،
0: تحسس أو التهاب قصيبات.
1: بس التهاب قصيبات ما يصير بالكبار، يعني يصير بالأطفال،
0: يصير بالأطفال وتأثيره لا يمتد، يعني إذا طاب من عنده واحد فخلص
1: بالضبط
0: يطيب من عنده. زين، عندنا خمس دقائق وناخذ فشي خفيف هيك من الأمراض الموسمية. زكام الأنف التحسسي
1: اللي هو الألرجيك
0: راينايتس.
1: معنا شوية بالعربي.
0: يا أخي مو احنا لازم نترجم هنا.
1: لا أكيد طبعا حتى الناس يفتهمون.
0: زين، هذا الزكام الموسمي. هذا شوفه واحد بس يعطس.
1: صح.
0: أتشو فتقعد تحسب لها مثلا 10-15 عطسة،
1: عدة نوبات تصير،
0: أو نوبات
1: ما قاعد تصير.
0: زين، بس يخلص العطاس ما له طبيعي،
1: كلش طبيعي صح.
0: لا حرارة، لا
1: ما بيها حرارة ولا بيها صداع ولا بيها خمول.
0: زين، هذا شنو؟
1: تحسس موسمي.
0: يعني أكو فيروس مسبب لهذا الشيء؟
1: إيه طبعا
0: أكو فيروس.
1: إيه مثلا الرينو فيروس،
0: يعني سبب له بس تحسس، يعني ما يتمكن من عنده يسوي.
1: هو ممكن يكون إنه موسمي يعتبر. المسببات إلها مثلا الروائح والعطور والبهارات حتى البهارات السبايسي هم يعني ممكن هذا الشيء، مثلا العطور، الجقاير، الغبار، شو اسمه،
0: يعني هاي
1: الحيوانات،
0: يعني هاي هم يعني مو فيروسات،
1: هي مو فيروسات، مو كلها فيروسات.
0: اي يعني العطور
1: هي
0: عطر،
1: هي ما تمشي فيروسات، تمشي اكثر شيء وياها ان شاء الله
0: التحسس،
1: المواد المحسسه، حبوب اللقاح مثلا، القداح،
0: الغبار،
1: العفن الموجود بالبيت. العفن مو شرط انه يكون ظاهري، ممكن يكون ورا ورا الكنتور انت ما تشوفه
0: او جوه السقف الثاني.
1: بالضبط جوه السقف الثاني.
0: زين هذا العفن الموجود هذا شلون ممكن ينتقل الى شو اسمه يعني عنده افرازات هو
1: اي مثل شلون حبوب اللقاح انت خومات
0: ما تشوفها لا ما تشوفها
1: فالعفن نفس الشيء نفس المبدأ
0: العفن هم انه يتطاير
1: يتطاير رضاضات انت ما تشوفها بالعين المجردة يعني.
0: اوكي
1: فهي هاي شغلات اللي تزيد
0: زين هذا التحسسي ممكن ان يتحول يعني مثلا واحد عنده زكام أنف تحسسي وصار له مثلا نوبة جتي مثلا صار له يومين ثلاثة دا يعطس أكثر شيء العطس هو شوية حكة بالبلعوم بس هذا شيء
1: خاصات عفوا تصير عندهم مثلا حكة بالخشم بالأنف يعني خلني نقول حكة بالبلعوم حكة بالوجه يعني
0: شيء هل ممكن هذه أن تؤدي إلى أنه ينصاب بفلونزا وراها؟
1: الانفلونزا مو قلت لك هي عدوى فيروسيه فممكن انه
0: يعني قصدي هذا ممكن ان يقلل لنا مناعه لو ما لا لا
1: مناعه لا ما
0: يقلل.
1: ما ما راح تصور تاثر بالمناعه بصراحه لانه هو فشي موسمي موسمي اكو مسبب عامل مسبب له يعني فما له علاقه بالمناعه صراحة.
0: ما له علاقه
1: اي واحد يصاب بهذا الشيء
0: اي كان عندنا شخص من عائلتنا اكو انواع من الصابون كان سوي له حساس
1: اي صح
0: يعني مع العلم الصابون واحنا للنظافه وللتعقيم بس اكو انواع صابون مثلا يقول لك اوه هذا الصابون فلان
1: صح ريحه معينه مثلا
0: ومو هو اذا مثلا سبح به مثلا اذا واحد ثاني مثلا استخدم هذا الصابون وجاء قريب من عنده بدا يعطس عجيب
1: صح
0: اي
1: حتى مرات مثلا واحد ياكل الاكله سبايسي مثلا
0: حاده اي
1: فتقوم تشوف انه يصب
0: اي يصب ويعطس وكذا زين هل اكو فحوصات مختبريه او جلديه محدده حتى نعرف هذا مثلا عنده تحسس من فلان ماده وفلان ماده حتى نتجنبها ما نجيبها للبيت يعني احنا تعرف اكو منظفات مثلا نشتري ديتول وغيره وكذا ما نعرف ياها منهم هو السبب اللي سوى التحسس
1: وهي هاي شغلات المنظفات والشغلات ممكن انه الشخص اللي عنده هاي الحاله الالرجيك رينايتس ممكن يصاب باي ريحه معينه تكون بس انت اذا تريد تشوف مثلا اكو اطفال او كبار يتحسسون من اكله معينه فاكو تيس يسموه وخز الجلد اللي هو شو اسمه
0: التحسس
1: هذا البريك تيست زين بريك سكن تيست هذا ممكن يقول لك مثلا فلان اكله تسوي له تحسس مجموعة أكلات يعني هي
0: يعني واحد يقدر يعرف حتى يتجنب
1: أي مجموعة أكلات
0: نفس هذا اللي يفحصون به هذا يقول له عنده حساسية فول سوداني لو غير ذاك
1: أي بالضبط هي هم بغز الأبر يغزون مثلا أكثر من
0: 10 شكة
1: أكثر في 100-120 شكة أي وكل شكة مثلا
0: يسوي لها دائرة
1: فلان شغلة أي
0: هاي فلان مادة
1: هاي فلان مادة هاي فلان شغلة هاي فلان شغلة فتطلع لك في لستة كبيرة يعني
0: فيسوي له قائمة يقولوا له حبيبي أنت ترى هاي كلها ممنوع منها
1: فلان شي ممنوع من عندك أي هو سبب لك مثلا بنسبة معينة مثلا حساسية
0: أوكي لأنه هي نسب تحسس مالك
1: صح
0: اوكي حبيبي دكتور اخر فقره من فقراتنا اسحب لنا اسم من هاي الاسماء حتى نعرف من هو الفائز ويانا بجائزه عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصه في زراعه وتجميل الاسنان الكائنه في عينك وشارع المنتزه وفازت ويانا رحاب بشير الف مبروك دكتورنا الغالي في ختام حلقتنا لهذا اليوم اقول لك الوقت وياك يمشي كلش بسرعه
1: لا طبعا
0: وانا مشتاق لك هوايه
1: يعني اكثر والله
0: مو مشبعنا منك
1: انا شاف لازم
0: ان شاء الله نقعد ونتشاوف
1: ضروري
0: ويراد لنا حلقات همينه حلوه نحكي عن موضوع الربو وبعد عندنا هوايه مواضيع لا يسعني الا ان اشكرك الشكر الجزيل على حضورك معنا ومعلوماتك
1: وقدمتها
0: شكرا جزيلا
1: انت اكثر من اخي يعني
0: حبيبي الله يحفظك شكرا جزيلا
1: الله يسلمك
0: اعزائنا المستمعين وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بودكاست طبي تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزه في امان الله
1: سلام

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: مساء الخير، يسعد مساكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا على موجتنا 97.7. نهاية أسبوع سعيد لكل حدا عم يسمعنا ولكل حدا عم ينضم لنا مباشرة على السمع لنعيش نحن وياكم نهاية أسبوع مع أجمل الأغاني وأجمل الخبريات يلي رح نخبركم ياها ضمن برنامج استديو 7.
1: هي بكلوكم من معرف من معنى ولا كذب.

طبعا بدنا نقول مساء الخير واوقاتكم سعيده لكل حدا عم يتابعنا ويشوفنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. بدي اقول مساء الخير لروز، عم بتقول مساء الخير والورد والياسمين منور الياس. اذا ممكن نسمع اغنيه عراقيه بهديه لكم لكل الاصدقاء اكيد يا روز.

يا حبيبي على الأغاني الحلوين يلي رح نعيش بأجمل الأجواء مع المخرج ريبين عسكر مثل ما تعودتوا. أنا معكم بالإعداد والتقديم اليزديراني. رح نسمعكم أخبارنا ورح نسمعكم خبريات التريند ورح نسمعكم كل الأغاني الحلوة. وروح يا ريبين.

0: ساحة كبيرة والهواء بيحكم أغانينا وأجواءنا الرائعة وبرامجنا المميزة يلي بتسمعوها دايما عبر راديو عنكاوة على الموجة 97.7. اسمحوا لي اتشكر شكر كتير كبير لسبونسر البرنامج مطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء بنهاية الحلقة لشخصين، فإن شاء الله يا رب اليوم كمان نسمع أصوات جديدة ويكون من نصيبهم أكيد الجائزة. وخليني أقول مساء الخير لنور إسماعيل عم تمسي علينا، عم تقول مساء النور والسرور، شكرا كتير. غاندي يسعد لي مساء، أوقاتك سعيدة يا حبيب القلب.
1: النسوان بس انت حلوة

بدي أقول مرحبا كتير كبيرة لصديقتي ميرا، عم تقول مساء الورد الياسي، تحياتي لإلك. شكرا. هلا كمان عم تقول منورين، اشتقنا لكم، مساء الخير لنشتيمان، عم تمسي علينا، عم تقول لي سعد مساك الياس الغالي، شكرا يا نشتيمان، أنا هون، أهلا وسهلا فيك يا ميرا. طبعا مساء الخير لليندا كمان، عم تقول منور الياس الورد، شكرا كتير لإلك، شكرا لكل حد عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك.

يحكون. بدنا نقول مساء الخير لشوان. عم بتقول مساء الخير. شنو البرنامج؟ طبعا برنامجنا برنامج منوع بيطلع عليكم كل يوم خميس الساعة 7 المساء استديو 7. في العديد من الفقرات في عنا خارج الصندوق، بنحكي عن موضوع بحلقتنا واكيد هلا ناطر اتصالاتكم. بعدين في عنا التوب تريند، عنا اخر الاصدارات الفنية والترندات يلي نازلة من اغاني. تحت الضوء بنسلط على فعاليات معينة عم بتصير وخاصة بعنكوة الحبيبة، ونهاية الحلقة عم بيكون معنا الأغنية المنسية. بنرجع لأغنية من الزمن الجميل، زمن العمالقة الفن بالعالم العربي. هاي هي فقرات برنامجنا أكيد يا شوان، ونحن سعيدين أكيد بكل الأشخاص الجديدة اللي بتنضم لنا على السمع وبتشوفنا وبتتابعنا. يلي بيحب يتواصل معنا، خدمة الواتس أب متاحة للجميع عبر كورك على 075-038-0333 وآسيا سيل على الرقم 077-30-800-333. وإذا ما لحقتوا الأرقام فوتوا على يعني صفحة الإذاعة، والأرقام موجودة أكيد من خلال البوست المخصص لبرنامجنا. هاي هي أرقامنا، وهي هي أكيد أجواءنا الرائعة مثل ما تعودتوا. كل نهاية أسبوع عم نطلع عليكم، وخليني ذكر بأنه الإعادة عم تكون بكرة الساعة 1 الظهر. وفي عنا جائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. مجرد ما أنك ترفع تلفون وتقلنا ألو، اسمك بيدخل بالقرعة مباشرة. يلا بينما تجهز الأغنية، خليني نذكركم بنرجع بالأرقام على كورك على 0750-30-33 روح.

طبعا بدي اتشكر التفاعل الرائع من خلال الاتصالات، انا بعتذر جدا، ومن خلال التعليقات الموجوده على صفحتنا على الفيسبوك. طبعا شوان عم بتقول انه هن نبعد عن منطقه عنكاوا. شوان يعني انت فيك تهدي الجائزه لكل حدا قريب من المنطقه او لكل حدا، يعني في كتير عالم احيانا بتشارك من خارج اربيل ومن خارج عنكاوا من بلاد برا، وبيهدوا عائلاتهم الجائزه لكل حدا موجود بعنكاوا.

0: مش همان طول كتير على الاتصالات لأنه من بداية الحلقة في ضغط كتير كبير. وطبعا خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي خارج الصندوق. موضوع حلقتنا لليوم عم نحكي ما في أحلى من جمعة العيلة وما في أحلى من لما بيكون في عنا يوم مخصص بأنه كل العيلة تجتمع على قعدة على خلينا نقول أكلة. يعني في ناس بتجتمع نهار الخميس يعني نهاية الأسبوع وفي ناس بتجتمع نهار الجمعة على الغداء. ولكن السر شو سر الخلافات يلي بتصير مع العيلة مع أبسط النقاشات بتصير على الأكل أو بضمن هاي الجمعات العائلة؟ وليش لما تجمع يعني جمعة العائلة ليش اللمة هاي بده يكون في عنده الواحد أعصاب باردة كتير وبده يتحمل وأبسط نقاش ممكن يتحول لشرارة تولع الدنيا من خلال الأشخاص الموجودة؟ وهل أنتوا بالعائلة بتقدروا تمضوا يوم جمعة بدون ما يصير في خنايق ومشاكل؟ خلينا نأخذ أول اتصال ومنقول ألو مساء الخير.
1: کاسولیچی لهولیر دست به کردی نانوسیم با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کولیجه کانی زنکو قطابیانی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیچی با ورگرتنی زنیاری در باره نو تومر کردن و مرزکانی ورگرتن از کولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیچی بکن لراجی شما با پینشم لکجمیر هشتونی بیانی تاکو چارو نیمی اواره زنکوی کاسولیچی کراوه با هموان.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

جنت كل ما أقول أنسى أعوف القلت وارجع لك، وذا درت الوجه عنك يهزني الشوق وافترك. جنت ضد الفراق أنت وشي انهار إذا عفت، لكن ظلمك الثاني وفراقك استسهلت. شوية شوية قمت أنسى لحد ما خلصت كلك.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: Sandra.
1: هاقال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوه تشي بوينت شوه.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.
1: شرسة ورقيقة هواي عينا طبع لبوه والأحلى ما بيها الثقة شقد حلوه.

0: FM عنكاوي. لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوي ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوي.

0: راديو عنكاوا،
1: راديو عنكاوا،
0: راديو عنكاوا.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين متابعينا في راديو عنكاوا وعلى كل صفحاتنا في السوشيال ميديا. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست طبي، ومع موسم الأمطار وأمطار الخير إن شاء الله مطرت علينا، بس في نفس الوقت مطرت على الدولار من وصعد. الأمطار هذه دائما تجيب وياها الخير والبركة، لكن في نفس الوقت بعض الأمراض الموسمية تنتقل، وأهم ما عندنا هو مو نفسنا لكن أطفالنا. في هذا الصباح الجميل ينضم إلينا الدكتور والصديق العزيز دكتور محمد شاكر حمودي، اختصاص طب الأطفال وحديثي الولادة والخدج. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا
1: بكم وكل المستمعين الأعزاء.
0: أهلا وسهلا بك
1: دكتور الحبيب.
0: أهلا وسهلا أعزائنا المستمعين، يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0753-800-3 وعلى الرقم 0773-800-3. وفي نهاية الحلقة كما هو معتاد سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكا وشارع المنتزه. دكتورنا العزيز، الأمراض الموسمية هي هواية، ويمكن كل موسم أكو مجموعة أمراض تصيب البشر، خلينا نقول بصورة عامة.
1: صح أكيد طبعا.
0: لكن للأطفال بكل موسم عندهم أمراضهم الخاصة. لهذا قسم طب الأطفال هو عالم بحت، عالم كبير. فإحنا نبدي بالبداية بأول مشكلة ممكن تصير ويا كل الأطفال اللي هي نزلات البرد. زين، هاي شنو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد ولماذا تنشط في هذا الوقت؟
1: يعني قصدك انه تنشط بهالموسم
0: بهذا الموسم، يعني موسم المدارس مثل ما نسميه.
1: بالبداية احب اشكركم على الاستضافة الحلوة
0: حبيبي
1: دكتورنا وصديقنا اخونا دكتور سامر. حبيبي دكتور سامر، بالنسبة للنزلات البرد يعني طبعا هي كلها تسببها الفيروسات، وأهم الفيروسات اللي تسببها هي مثلا اسمها الأدينوفيروس، عفواً الراينوفيروس. وأكو طبعا فيروسات أخرى مثلا من ضمنها الكورونا، من ضمنها الإنفلونزا والبارانفلونزا والراينوفيروس، يعني هواية فيروسات أخرى ممكن أنه تسبب هذا يعني نزلات البرد اللي نسميها كومن كولد. وليش تكثر بهيجي موسم؟ يعني لأنه تدري يعني بهيجي موسم راح تبدي المدارس واختلاط الأطفال بيناتهم. فهو هذا الفيروس شلون ينتشر؟ ينتشر يعني من طفل لطفل، من شخص لشخص. المدارس عادة تكون مثلا مكتظة بالأطفال، فذولا مناعتهم تكون ضعيفة قليلة، يعني خصوصا الأطفال اللي يعني بعمر المدارس ذولا يكونون مناعتهم قليلة، فتنتشر عندهم هاي الأمراض بصورة سريعة.
0: زين، هو حسب ما قرأت من فترة طويلة يقول لك أول ما يجي الطفل للدنيا تكون مناعته أقوى مما بعد شوية. يعني أول ما يجي
1: مناعة مكتسبة من الأم، أول 6
0: شهور مكتسبة من الأم. ليش بعدين تبدي تقل شوية شوية؟ يعني هل هو مثلا جهاز المناعة عند الجسم عنده
1: غير مكتمل بعده؟
0: بعده غير مكتمل.
1: غير مكتمل أكيد. إنه أول ما يولد الطفل هو ما عنده مناعة أصلاً، مناعته مكتسبة من الأم. أول 6 شهور راح يأخذها من الأم.
0: فأم إش قد ما أنطته مناعة، إش قد ما هي حيلها قوية أنطته للطفل،
1: راح يأخذ الطفل. بس يعني بعد فترة هاي المناعة راح تروح من الأم، من عنده مناعة الأم هي نفسها، فراح يعتمد على نفسه، فراح يبني مناعة جديدة، لأنه يعني مثلاً الجهاز التنفسي مالته بعد ما مكتمل، المناعة بعد ما مكتملة، فبالتالي يؤدي إلى يعني مثلا الأمراض والفيروسات والبكتيريا.
0: زين، هذا الفيروس هو ينشط في فترة الأمطار والرطوبة وتغيير الجو، ولا هو أصلا موجود لكن يعني انتشر بسبب دخول المدارس وهذا الشيء؟
1: هو مثلا نحكي على مثلا الأدين الراينوفيروس. الراينوفيروس أكثر شيء يكون بالشتاء، يعني هو موجود بكل مواسم بس بالشتاء ينشط، هاي شغلة. وشغلة ثانية بسبب المدارس والاختلاط والهذا يزداد، وبسبب انه صار عندنا مثلا تغيير جو من الحرارة والدفو الى البرودة، هذا الشيء راح يخلي الفيروس يدخل الى الجهاز التنفسي للاطفال وينتشر بسهوله يعني بين الاطفال.
0: يعني هي مناعتهم ما تقل بهذا الموسم، لا هو الفيروس،
1: هو الفيروس هو
0: يتنشط.
1: اللي يتنشط. نعم
0: الفيروس يتنشط. ناخذ اتصال هاتفي ونقول الو صباح الخير.
2: الو صباح الخير دكتور.
0: يا اهلا وسهلا، يا صباح النور خالد، شلونك؟
1: شكرا جزيلا.
0: تفضلي عزيزي تفضلي.
2: يعني نشكركم على قدمونا برنامج على الهواء، نستفاد استفاد الجميع، خاصه بعض الاسئله مرات صعب الانسان يوحل سؤال الطبيب بينما هون اذا نساله الرب يبارككم.
0: يعني اي باركش عزيزي تفضلي.
2: بس عندي ابن اختي بنته عمرها 10 سنين 10 شهور العفو، ولسه يخافوا ما يطعم هو أكل، فقط الشوربة الخضار والسيلك. هاش فقط يبدو بيه الأكل الغذاء العادي في التمان هاي الشغلات.
0: ايه سؤال جميل ولطيف، استمعينا من خلال الراديو ورب يبارك حياتك عزيز.
2: تسلم وتسلم ربي باركم.
1: سيد خالد الله يسلمك. يعني سيد خالد الطفل يبدي نبدي احنا نطعمه، خلينا نقول ورا ما يبلغ الأربعة أشهر، يكمل الأربعة أشهر نبدي بالسريلاك. من يوصل عمره يعني لحد عمره 6 شهور أنا ما أنصح إنه يأكل شيء ثاني غير السيريلاك والحليب، ورا 6 شهور نبدي ننطي كل شيء، كل شيء اللي ببالنا، التمن، الجزر، الجسمه، بس نهرسه مثل الشوربة وبدون إضافات. لازم نضيف لا ملح لا شكر لا دهن
0: لا بهارات لا مطيبات.
1: بالضبط لحد عمره السنة. مطيبات مثلا شنو؟ إذا شوية طعمه مثلا مطيب نقدر نخلي له مثلا تمر،
0: يعني تحلي من نفس شو اسمه، من ما تخلي اشياء مصنعه
1: طبيعيه. نعم بالعكس، ايش قد ما يكون من وقت نبدي بالاكل، ايش قد ما الطفل راح يعني يقدر ياكل اصناف معينه، يعني اصناف يعني هوايه أصناف
0: متعدده
1: الاصناف. فالمفروض ورا 6 شهور من يدخل بالسابع، يكمل السادس يدخل بالسابع، يبدون ياكل كل شيء يقدر ياكل، حتى يعني مثلا الدجاج، اللحم، السمك، البروكلي، كل شيء كل شيء.
0: بس لازم ينهرس،
1: ينخلطوا مثل الشوربه وينطي للطفل. مثلا
0: هذه التغذيه هل تساعد المناعه؟
1: طبعا المناعه منين تكتسب؟ من الغذاء الصحي، من النوم الكافي، من البيئة النظيفة، من دار مدار الطفل.
0: زين إذا احنا
1: اللقاحات طبعا
0: اللقاحات هذا موضوع كبير، اللقاحات راح ندخل في جدل واسع. إذا الطفل محطوط ببيئة نظيفة معقم، شايف ذولا احنا دائما نسولف فيها نقول هذا الطفل مدلل، هذا أهله معقمين، وفجأة شاء القدر أنه راح للمدرسة وطب ويا شلالات أنوف خشومة نصول هنانا. هذا ومو شرط يعني صف أول ابتدائي وكذا، مرات حضانة،
1: لا بالحضانة تبدي
0: يعني الأهل مرات يفطرون أن يدخلون طفلهم الحضانة وبعد صغير وهو جاي من بيئة معقمة ونظيفة وكذا، راح ينصاب
1: طبعا.
0: زين هذا من راح ينصاب هذا يساهم في مناعته؟
1: أكيد هو أي إصابة معناتها راح يتكون عنده جهاز، يعني يتكون الجهاز المناعي مالته، يتعزز الجهاز المناعي مالته ويتقوى، أنه مثلا راح ينصاب مثلا بنفس الفيروس بغير مرة، راح يكون استجابته للفيروس يكون أقوى.
0: يعني هو مثل تدريب،
1: مثل شون الميموري أو الذاكرة داخل جسمه، أنه هذا إحنا انصابيت ببوكتها وصارت عندي مناعة ضده. في المرة الجاية من راح ينصاب بنفس الفيروس راح تقل عند الأعراض.
0: يعني هو مثل تدريب. نعم. للجسم حتى مرت اللخمين يجيك. نعم. هذا تقاومه.
1: أي هاي يسموها المناعة المكتسبة، يعني
0: المكتسبة
1: مو مثل المناعة اللي إحنا نطيها باللقاحات، تالي تختلف.
0: أي حكينا شوية عن مناعة اللقاحات.
1: مناعة اللقاحات هي عبارة عن يعني شلون نقول ننطي للطفل جرعات من يا إما الفيروس يكون فيروس ميت أو خامل أو
0: يعني 3/4 ميت.
1: أي بالضبط. فبحيث أنه من ينزرق بداخل الجسم، الجسم راح يكون فد ذاكرة مناعية ضد هذا المرض. فمن شو اسمه يعني مرض جاية مثلا من ينصاب الطفل بنفس المرض راح تكون أعراضه كلش قليلة، أقل أو احتمال أصلا ما تبين الأعراض.
0: إذن هو الطفل بعد ما مصاب بالمرض احنا نجيب له المرض كاتلي
1: بالضبط.
0: بس ندخله للجسم نقول له شوف هذا المرض
1: بالضبط.
0: البكتيريا أو الفيروس
1: أو تتعرف عليه بالمرة
0: تتعرف عليه
1: نعم.
0: وسوي لك حماية
1: بالضبط.
0: هو لأنه راح يسوي حماية على حماية. الجزيئات الموجودة داخل
1: أكيد راح تتكون أجسام مضادة
0: راح يسوي أجسام مضادة
1: نعم.
0: زين هل هناك فرق بين أنه إحنا ننطي لقاح ميت
1: نعم.
0: يعني فيروس ميت أو ننطي خامل؟ يعني ليش بعض الأمراض ننطيها مثلا فيروس خامل
1: نعم.
0: وليش البعض ننطيها فيروس ميت؟
1: هي تعتمد على نوع اللقاحات ونوع الفيروسات اللي اكتشفوها واللي صنعوها أكو بعضهم يسووها فيروس خامل وبعضهم يكون فيروس ميت.
0: يعني مرات استجابة جسمنا لازم يكون فيروس خامل ممكن. إذا فيروس ميت ممكن ما يسوي عليه.
1: تعتمد على الدراسات وعلى التجارب يعني اللي سووها العلماء سابقا يعني وشافوا النتائج مالتها.
0: أكو لقاحات جديدة بالفترة الأخيرة ولا إحنا نفسها هي نفسها اللي إحنا من كنا صغار؟
1: يعني كجدول اللقاحات خلينا نقول العراق طبعا أكو استحداثات جديدة يعني أنا بوقتها أتذكر بال 2012 استحدثوا لقاح الروتا فيروس.
0: الروتا أي
1: الروتا كلش صار
0: هذا مال نزلات المعوية مو
1: نزلات المعوية. أي نعم هذا كلش يعني الأطفال يعني شلون أقول لك قبل كانوا يدخلون أعداد هائلة كلش للمستشفى عن طريق بسبب أنه عندهم تقيؤ العفو وإسهال ومغص وهالسوالف.
0: هذا هم من الأمراض الموسمية
1: بالضبط.
0: أي هذا نعم. هذا
1: حاليا هو هسه
0: هذا وقته أي
1: هسه موسمه أي فش اسمه يعني فقام فمن ورا ما قاموا يلقحون يعني دوريا للأطفال لا قلت بصورة كلش ملحوظة بصراحة
0: بالعراق قل
1: بالعراق قل أي.
0: زين ليش بعض الناس يقول لك اللقاحات ما تفيد؟ هاي مجرد يعني شغلات تسويقية شركات ده تسويها وإحنا أول وتالي إذا ما أخذنا اللقاح ما ننصب. يعني أنت من واقع لا من واقع خبرتك أنت
1: نعم.
0: كشخص في داخل المجال
1: نعم.
0: أنت تشوف فعلا من يوم اللي بلشت في طب الأطفال إلى اليوم شفت اللقاحات أثرت على المجتمع ككل؟ يعني مثلا باليوم كان يطب لك مثلا 10 عندهم روتا فيروس هسه صارت أقل
1: أقل بهواية. مو بس الروتا فيروس يعني هسه حاليا احنا قبل فتره صارت عندنا احنا نسميه اوتوبيك او انتشار عدوى للحصبه
0: عند رجعت الحصبه
1: رجعت الحصبه. ليش؟ لانه فتره فقدت بالمستشفيات
0: اللقاحات
1: فقدت فتره قليله يمكن 6 اشهر او اقل شفنا اعداد كلش هوايه
0: زادت
1: رجعت هوايه
0: اوكي.
1: وحتى اللي مثلا من اشوفهم قبل يومين شفت لي مريض حتى اللي اشوفهم مثلا بالعياده اشوف اسالهم يطلعوا مملقحين
0: هذول
1: أيه. اغلبهم يكون مملقحين الاغلبيه
0: أيه. مملقحين
1: واللي الملقحين ممكن ينصابون بس بدرجه كلش اقل
0: قبل تتذكر من كنا صغار كلش كان اكو اعلان بالتلفزيون ما اعرف المستمعين اذا شويه من جيلنا من جيل الطيبين راح يتذكرون المخرج ديباو يريد يتذكر الاعلان كان اكو اعلان
1: ما شاء الله الاطفال غير اللي ماذا
0: عافية عليك كان واحد يريد يلعب طوبة فجماعته يقولوا له حمودي مو انت اي كان انه رجله
1: خطيئة
0: لان عنده شلل الفوز فكانت الاغنية لماذا
1: صح.
0: فانطلق بوقت حملة قوية لقح ضد شلل الاطفال
1: صح
0: وكان منتشر
1: كلش منتشر كان ذاك ذيك الفترة يعني بالتسعينات خلينا نقول
0: اخر سيرش هيجي سويته قبل يومين ثلاثة يقول لك 99% من شلل الأطفال بالعالم اختفى
1: صح
0: بسبب هذا اللقاح
1: ولكن في نسبة يعني أكو نسبة
0: هي هاي النسبة الواحد بالمئة
1: اللي ممكن راح ترجع المرض مرة ثانية إذا ما تلقح الطفل. ليش؟ لأنه مثلا أكو مناطق نائية ما بيها لقاح
0: ما يوصل
1: هاللقاح أو هم ما يلقحون
0: قرى وأطراف
1: قرى ومناطق بعيدة وهاي وأكو مثلا دول اللي خلينا نقول العالم الرابع مو بس الثالث ولا أصلا ما عندهم لقاحات يعني ممكن واحد يسافر لهاي المنطقة وراح ينقل الفيروس يرجع البلدة وممكن ينتشر لأنه ممكن إنه يكون الشخص اللي مصاب ممكن ما عنده أعراض بس راح ينقل المرض مرة ثانية
0: إيه هو ناقل للمرض
1: ناقل المرض يكون
0: نعم. زين النزلات البرد سيلان أنف سعال التهاب شوية مرات بالفم لكن هاي مو فلاونز
1: لا تختلف هاي يسموها كومن كولد اللي هي نزلات البرد الخفيفة يعني.
0: اللي احنا بالعادي نسميها الولد دي خشمة دي ناصول
1: اسمه الزكام ما شاء الله الخفيفة
0: الزكام
1: يعني.
0: هذه شون تتفرق عن الفلاونزا؟
1: الفلاونزا تكون أشد وأقوى
0: بس هي تشبهها
1: شبه مثلا همين القحة وهمين سيلان أنف وهمين شو اسمه، بس الإنفلونزا يصير وياها حرارة عالية، ألم بالعضلات، صداع، خمول، تعب، الطفل يكون كلش خامل ما يقدر أصلا يقوم من الفراش.
0: ما إذا يعني الإنفلونزا
1: عدوى تكون أقوى، وحتى الفيروس يختلف يعني بالكومن كولد البرد الزكام يكون الفيروس هو أكثر شيء راينا فيروس، بس بالشو اسمه
0: بالإنفلونزا
1: لا، يكون إنفلونزا أي أو بي.
0: اي هو اسمه انفلونزا،
1: انفلونزا هو انفلونزا اي او بي.
0: اي وهذول الاثنين تابعين العائلة كورونا.
1: كورونا هي هم من واحد يعني نوع من الفيروسات بها، مو هي المشكله انه الفيروسات
0: قبائل
1: بالضبط
0: عشائر،
1: وشنو مثلا مثل كورونا مثلا جت فتره واختفت بعدين تظهر لنا نفس الفيروس بس بغير صيغه يطلع ممكن يعني غير مرض يطلع أو يغير من نفس الفيروس، يغير من شكله، يغير من شو اسمه،
0: يتطور
1: بالضبط. فهي هاي الشغلة.
0: زين شون يعني من يجيك طفل للعيادة شون راح تفرق أنه هذا زكام عادي أو مثلا تقول هذا فلونزا؟ وتعرف مرات الأهل ما يقدرون يوصفون الحالة بدقة.
1: نعم.
0: يعني يجيك يقول لك ما بيها له خطية وما أدري شنو كذا، مرات الوصف أكثر مبالغة من الواقع. نعم. لأنه هو خايف على ابنه لا يصير بذيك الحالة.
1: صح.
0: فأنت أكو تحاليل مسحات معينة
1: تسوي بس الأغلبية من سوي لهم صراحة إلا إذا مثلا نشوف الطفل صار عنده صعوبة بالتنفس، صار عنده مثلا صفير، صار عنده مثلا انزلقاق بالوجه،
0: حرارة
1: عالية، خمول وتعب مو طبيعي، ما يقدر يأكل، ما يقدر يشرب.
0: أوكي.
1: كمية البول العفو تقل عنده، التبول، فهاي شغلات ممكن ندزها على مسحات عن طريق الأنف.
0: أكو
1: مسحات ندزها ونشوف نوع الفيروس شنو، بس هو ما راح يفيد بصراحة لأنه هو نفس العلاج.
0: نفس العلاج.
1: اي بس احنا نخاف من
0: وانت اعرف عنك شغله، انت مو من محبين انه تنطي كميه علاجات قويه للاطفال.
1: اكيد لا، بس هاي انتبايتك هم انطي بيجي حالات
0: مضادات حيويه،
1: مضادات حيويه من انطي بيجي حالات. هي يعني هي اغلبها تكون فيروسيه. ليش قلنا شو كنا نسوي الفحوصات اذا شكينا انه اكو عدوى بكتيريه مضافه الى العدوى الفيروسيه، او اذا شفنا مثلا الطفل حالته تدهورت؟
0: دخلنا بالعميق، خلينا برا.
1: تمام.
0: البكتيريا شويه بس احنا بالفيروسات.
1: بالفيروسات. نعم.
0: اذا فيروسات، اذا انت من دا تفحص شفت انه هذا التهاب فيروسي.
1: نعم.
0: سواء كان زكام او انفلونزا.
1: نعم.
0: بالانفلونزا تدز على مسحه لو هم انا مدز؟
1: لا مدز. لا بروتينيه مندز احنا.
0: مدز. احنا شنو الادويه اللي تنطيها حتى تخفف الاعراض؟
1: بالضبط. هي الادويه يعني مثلا انطي باراسيتامول، بروفين، دول يقللون مثلا الحراره، التعب والهاي. بس كمضادات للسعال ما ننطي دائما بيجي حالات، لا، لانه ما راح تفيدهم. مثلا ننطي سوائل دافيه الاطفال اللي عمرهم اكثر من سنه ننطيهم مثلا عسل مي دافي كل شيء يفيدهم، بس الاقل من سنه ممنوع عليهم العسل. شوربات، شغلات يعني مثلا صحيه ننطيهم، اكلات.
0: يعني زين انت ما تريد تنطي مضادات حيويه لانه خايف على جهازهم المناعي، لو خايف على الكبد مالتهم والكليه مالتهم ليبدون يصير بيهم يعني كلتنا نعرف انه بعض الادويه ممكن ان تاذين هاي الاجهزه اللي هي الكليه والكبد لانه تتحلل هناك. فانت من اي باب تريد تقوي مناعته فتقول لا ما انطي انتبايتك؟ لو هيك الانتيبايتك ترى ما راح يفيد.
1: لا، هو الانتيبايتك اصلا ما راح يفيد لانه هذا التهاب فيروسي. انت الانتيبايتك المضاد الحيوي هو اصلا علاج للعدوى البكتيريه وليست الفيروسيه. فالفيروس ما يحتاج لمضاد حيوي، ما يحتاج لانتيبايتك.
0: شو يحتاج ل
1: شنو
0: الفيروس شو يحتاج لحتى نتخلص من عنده؟
1: هو
0: يعني مو الاهل يصفون. نعم. يضرب صفنا على ابني يقول لك عاني ابني ما ده يصير زين.
1: صح.
0: عاني اريد ابني يصير زين، فاريدك تنطيهم النصيحه يا بابنك خليه شوية بهاي.
1: نعم.
0: فاليومين ثلاثة إلى أن هو يتغلب عليه.
1: بالضبط، لأنه حتى يصير عندنا مناعة مكتسبة.
0: حتى يصير عندنا مناعة مكتسبة.
1: نعم. بس لازم نقلل مثلاً الحرارة.
0: أي.
1: التعب والنحول، هاي نعطيهم باراسيتامول بروفين. نعطيهم سوائل كلش تفيد السوائل. نعطيهم مثلاً بخاخات الخشم اللي مي وملح حتى نفتح النفس.
0: مسالك الهوائية.
1: يكون نفسهم أحسن. يعني هاي أغلب الشغلات بصراحة نعطيهم شغلات يعني مثلاً موجودة بالبيت. ما نروح للصيدليه مثلا نشتري الا هاي مثلا باراسيتامول بروفين هاي موجوده بالصيدليه.
0: زين، هل هو صحيح اعطاء الفيتامينات يعني مثلا هواية اليوم هواية على السوشيال ميديا. ما أعرف كل من جايب شهادته، يا ريت لو من مريدي قبل كان بيها وجهة نظر كان مضمت كان يطلعون شهادة من مريدي بس يفتهم. هسه حتى شهادات من مريدي ماكو، كل من قاعد اجتهد فتح مايك وش اسمه وقام فيقول لك أخذ زنك، أخذ فيتامين سي، خذ دي، خذ زين. هذه مو المفروض اكو تحليل وقراءات وجدول ونعرف شنو النقص
1: الفيتامين
0: بعدين ننطي لو هي
1: لا لا الفيتامين دي احنا ننطي بالاول سنه من العمر
0: زين.
1: اي الزنك شافوا عليه دراسات انه ممكن تنطي بحالات التهاب القصبات مثلا، التهابات الجهاز المعوي المعده والامعاء خلينا نقول، فتقلل يعني مو شرط انه تدز على فحص زنك العفو، مو شرط تدز على فحص زنك حتى تنطي زنك، لا تنطي بجرعه معينه يقلل خلينا نقول المده مالت المرض.
0: وحدد هو اساسا الزنك مو احد العناصر المهمه في جهاز المناعه؟
1: اكيد طبعا. فانت تعزز بهذا الشيء، تنطي مثلا زنك بس تنطي جرعه معينه قليله فراح يفيدهم الزنك بصراحه.
0: زين الفيتامين سي،
1: فيتامين سي هم من يزيد المناعه
0: بالنسبة للإنفلونزا أو بالنسبة لكل شيء؟
1: كل شيء.
0: إذا أنت تنصح الناس تأخذ فيتامينات
1: إذا عندهم جهاز مناعي مو قوي؟ بس إذا طفل ما بيشيلش يأخذ أصلاً، يعني إذا طفل ما أنا أقول لك مثلاً دول الصغار اللي يروحوا مثلاً للحضانة للروضة دول ممكن يحتاجوا مثلاً فيتامين سي مثلاً مالتي فيتامين شغلات لأنه جماعة يعني الحضانة وهذول بسرعة يتمرضون.
0: أي بسرعة تنتقل.
1: بس الطفل الكبير بالمدرسة لا ما يحتاج.
0: ما يحتاج.
1: عليك المفروض.
0: نأخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
3: صباح الخير أجي.
0: هلا مرحبا عمو بولس شونك؟
3: الحمد لله. حياة جيدة يا باري. عندي بروستاتا أوكي. وشوية صرت أحسن. أجوية ما البروستاتا في إشارة تخفيفها مثلا هاي واحدة. عندي شيء ثاني أجوية عرض حكي جاي إلى جائزة وكان مخاصية شنو سبب
0: اللعب؟ لا لا على كيفك عمو، عيد لنا الأسئلة من جديد لأنه أنا ما سمعت على كيف.
3: أوكي أول شيء عندي لعاب بحلقي زايد.
0: لعاب بحلقك زايد زين.
3: إيه وكان مخاصية.
0: إيه
3: هالواحد عندي بروستاتا ينزوني حبوب، الحبوب
0: هاي تفيد لتخفيف
3: التضخم.
0: عندك تضخم بالبروستات وعندك حبوب؟ نعم. ايش قد العمر عمو بولس؟
3: والله خير من الله.
0: الله يحفظك يا رب، الله يحفظك يا رب. تمام يا ربي يحفظك العمر كله ان شاء الله حبيبي. تمام عزيزي تمام تمام حبيبي، شكرا لاتصالك. احنا اليوم يعني موضوع حلقتنا مو بسياق مال البروستات، بس بالنسبه لموضوع اللعاب هاي منطقتي هذا ملعبي. اللعاب من يكون زايد يا اما يكون اكو تركيبات بالفم وهذه التركيبات يكون حجمها غير متناسق مع زاويه الاطباق. هسه راح تقول ايش العلاقه زاوية الإطباق وهذا؟ لأنه الفم راح يكون مفتوح ولو بنسبة صغيرة بدرجة معينة بين الفكين، وهذا يقول للجسم وللغدد أنه هذا التركيب الموجود أو يعتبره كأنما طبل أكل، فيعتبر أنه أكو شيء غريب في داخل الفم فيبدي يفرز لعاب زايد. فإذا عندك تراكيب في الفم محطوطة، هذه التراكيب هي سبب أنه تزيد اللعاب. لكن إذا كنت تقصد أنه أنت من البداية يعني من أنت صغير قبل ما تحط التراكيب وعندك لعابة هواية بالفم، فأكو معاجين خاصة لهذه الحالة تقدر تستخدمها تقلل هذا اللعاب، ولو إحنا ما نفضل قلل اللعاب لأن اللعاب يحتوي على كثير من المضادات الحيوية اللي الجسم يصنعها، كثير من الفيتامينات، كثير من الأملاح اللي تساهم في الحفاظ على اللثة والأسنان. يعني الله يحفظك إذا حتى الأسنان مالتك باقي لك عدد قليل مو مشكلة، لعابك راح يحافظ لك على اللثة حتى لا تتلف. أما بالنسبة لموضوع البروستات فأعتقد هذا السؤال يوجه إلى الدكتور منار، هو اختصاص المسالك البولية، وإن شاء الله نستضيفه في حلقات قادمة. لأنه موعدني أنه عندنا حلقة وياه. ما أعرف دكتور إذا عندك إضافة على هذا الكلام. هي الأدوية أنا أعتقد اللي توصف إلى تضخم البروستاتا تفيد.
1: ممكن تفيد بس يعني لازم الطبيب هو اختصاصي.
0: لازم الاختصاص. إذا طبيب كاتب لك هاي الأدوية مع البروستات فيفضل أنه تلتزم بها, ونتمنى له صحة والعافية. نرجع إلى موضوعنا ونرجع إلى مرجعنا. اليوم أنا عندي طفل داد الزل المدرسة عزوز.
1: الله
0: يحفظك. فأني أريد نقلل شدة التعرض للعدوى بعدما متمر. يعني إحنا نريد نصير شنو يعني شوية أسرع من الموجة. فهو رايح, احنا نريد نحصنه على مود ما يصاب, ننطيها الفيتامينات اللي قلت عليها.
1: ممكن نقدر ننطيه.
0: ننطي اكو زين هاي الجرعة بكيفنا؟ لو
1: لا لا حسب الطبيب يوصفها اكيد.
0: اذا اكو زيارة لازم نحدد بيها الوزن والطول والعمر ونحدد الجرعة.
1: اكو مثلا اصلا ادوية خاصة هي للمناعة, هي من ضمنها بيها الزنك وبيها أعشاب وبيها يعني فيتامينات.
0: أكو أدوية للمناعة حلوة هاي.
1: موجودة أي موجودة هواية
0: حلوة هاي الأحتي.
1: أكو شرابات, أكو مثل هذا الجميز مثل الجيلاتين.
0: أي أوه هذا هواية. الموضوع راح يصير ترند بالبيت عندنا.
1: أكو قطرات أكو موجودة.
0: أي موضوع الجميز هذا كثروا لنا من عند لطيف. هذا أحسن ما واحد يروح للأسواق ويشتري هاي السوالف. هاي الأدوية تكون جيد. زين الإنفلونزا وكثير احنا حكينا عنها طبعا. الارتفاع بدرجات الحرارة, ألم عضلات وإعياء, وهي علامات تحذيرية وممكن أن تسبب مضاعفات يعني مو مثل الزكام.
1: لا طبعا تكون أشد يعني أعراضها تكون أكثر ويعني
0: أكثر
1: حرارة وحمى وتعب ونحول وألم عضلات وصداع يعني
0: شغلات ممكن تؤدي إلى شغلات أخطر. مثلا يقول لك هذا الطفل مثلا انشمر
1: هاي بالحرارة العالية ممكن هي طبعا يصير دم تشنجات. يصير أكيد طبعا بالحرارة العالية ممكن
0: هواية كنا نسمع نقول هذا من يصير إنفلونزا طول عدة أسبوعين. يلا هل هذا الفيروس من دي طب مدى يساهم في تكوين مناعة مكتسبة عند هذا الطفل؟ لأنه كل سنة هذا ما تحسه مدى يقوى الطفل كل سنة. يعني إحنا من كنا صغار بالمدرسة كان عندنا ولد اسمه عبد الله الله يذكره بالخير عبود ياسر بدبي. كان كل ما يصير إنفلونزا أسبوعين وأسبوعين الولد منتهي. يعني شاسك لي اسمه ويقعد برحلة بواحدة والولد منتهي.
1: هاي تعتمد على الجهاز المناعي للإنسان للطفل خلينا نقول.
0: يعني هو مو بالضرورة أنه كل فيروس وكل إصابة راح تنطيني مناعة مكتسبة. مرات الجسم ما يستجيب وما يسوي مناعة.
1: أي ممكن, وممكن أنه الفيروس هو نفسه يغير نفسه مثل ما قلنا يغير شكله يغير نفسه بحيث من ينصاب مرة ثانية ما راح ينصاب بنفس الشكل الإنصاب بالمرة الأولى. غير يعني مثل طبيعة عمله.
0: أي يعني هذا فيروس متطور.
1: متطور متحور مثل ما يسموه.
0: متحور. زين هنا الزكام قلنا ما بيه لقاح بس بس الإنفلونزا بيها لقاح.
1: بيها لقاح اكيد.
0: ايش قد تنصح من 10 بلقاح؟
1: 10 من 10.
0: 10 من 10
1: اي والله. ليش؟ لانه طبعا مو كل الاطفال طبعا اللي دول اللي مثلا عندهم امراض مناعيه, دول اللي عندهم مثلا ربو, اللي عندهم مثلا امراض القلب, اللي عندهم بسم الله يعني كانسر وهالسوالف. يعني الأطفال اللي عندهم مناعتهم خلينا نقول قليلة.
0: زين
1: هذول يحتاجون صراحة كل سنة.
0: كل سنة.
1: كل سنة.
0: زين خلنا
1: شهر العاشر
0: يعني هسه هالأيام.
1: هسه المفروض.
0: زين ندخل ديب. هي شركة واحدة. هي شركة واحدة طلعت اللقاح.
1: صح.
0: زين سانوفي الله يحفظه. زين هذا متوفر عندنا بالعراق؟
1: مرات يكون متوفر مو دائما.
0: مو دائما.
1: لا مو دائما. اكو مرات يعني يتوفر ومرات لا.
0: متوفر بالحكومي ولا متوفر
1: بالحكومي؟ ماكو بالاهلي. ما اصوركم بالاهلي.
0: ماكو بالاهلي.
1: لا ما اصور.
0: اذا بالحكومي.
1: بالحكومي يتوفر مرات. اي صراحه ما اعرف يعني اذا موجود بالاهلي بس ما اصور.
0: يعني يعني ليش قصدي ليش ما يتم استيراده من الصيدليات مثلا؟
1: مو شغله اللقاحات مو مثل مثلا ادويه.
0: اي
1: لا اللقاحات مثلا لازم بيها خزن معين مثلا بيها ما تنطي شو مثل الأدوية اللي احنا نسميها OTC اللي هي تنطي بالصيدليات وهاي؟ لا
0: لازم لازم لازم شروط أكثر،
1: شروط معينة، شروط الحماء مثلا يخلوا بمكان مثلا
0: درجة الحرارة والبرودة والنقل ماله
1: والفاشلة صعبة يعني.
0: زين هو
1: اعطى لي تاجرون همين بها لانه هي تكون غاليه، اسعارها تكون غاليه،
0: اسعارها تكون غاليه
1: ممكن ولا اليد يعني مثلا
0: وهي تعطى بالعضله هذه اللقاحات
1: اي بالعضله
0: اي يعني اعطاها سهل، وهذه تخلصك موسم كامل من الفلاونزا
1: تقريبا. اي والله موسم
0: زين
1: كامل.
0: الاطفال واخذوها، الكبار شلون حتى ما ينصابون بالفيروس؟
1: نفس الشيء نفس الشيء ياخذوها كل، خلينا نقول كل سنه بالشهر العاشر، خصوصا الكبار بالعمر اللي عندهم امراض الرئه، اللي عندهم امراض القلب.
0: يعني انا وياك هسه نقدر ناخذ؟
1: اي طبعا نقدر ناخذ.
0: مو قصدي احنا كبار بالعمر لا. بس قصدي يعني حتى يعني الاعمار يعني خلينا نقول اللي عبره الثلاثين ممكن انه ياخذون هاي اللقاحات وتشتغل.
1: طبعا تشتغل. تشتغل شنو؟ تشتغل انه ممكن انه الانسان ينصاب بس راح تكون اعراضها كلش خفيفه، و يعني خلينا نقول مثلا المده ما تكون اقل من المده الطبيعيه، مثلا بدل ما اسبوع ثلاث ايام.
0: اذا
1: ما يوقع بالفراش لا مشي هو عادي، بس شوي عنده مثلا اعراض خفيفه،
0: عنده رشح، عنده
1: ان شاء الله خفيفه تكون جدا خفيفه.
0: زين حلو لطيف. ايش معنى بشهر العاشر؟ هم لما يصنعوا يدزولنا ياله، ايش معنى بشهر العاشر؟
1: لا لانه تدري ليش؟ لانه راح يشتغل، انت من راح تنطيه راح يشتغل ورا اسبوعين، ما راح يشتغل راسا.
0: اوكي،
1: فهي نزلات البرد راح تبدي يا اما بنهايه العاشر يا اما بدايه الدعش.
0: بالضبط، هاي الكفخه الاوليه.
1: فانت تاخذها قبلها باسبوعين تقريبا
0: حتى يكون بعد بقوته.
1: فاما بمنتصف العاشر او نهايه العاشر، يعني بالدعش اوكي نقدر ننطي اللقاح، بس راح تكون الفعاليه مالته مو مثل ما تنطي في شهر العاشر.
0: حلو زين. هذا اللقاح عرفنا مال الانفلونزا. مرات الانفلونزا من تكون شديده جدا قد يضطر البعض الى اخذ مضادات حيويه، وراح يقول لي هم رجعت على المضادات.
1: لا مو مضادات حيويه،
0: مو مو
1: مضادات حيويه، مضادات فيروسيه ممكن ننطي.
0: لا هسه هذيك وحد، هذيك صح مضادات فيروسيه. بس اكو ناس، اكو اطباء، مو ناس، اكو اطباء توديه للطفل يقول لك لا هذا انطي اموكسيلين، والاموكسيلين مضاد
1: حيوي.
0: حيوي
1: نعم. على شنو اعتمد؟ لازم اعتمد على شغله معينه، على فد شيء علمي. يعني مثلا اذا كانت عنده حراره كلش عاليه، صعوبه بالتنفس، ازدقاق بالوجه يعني الشفه والهاي، فانت تدز على فحوصات مختبريه تخاف انه هل الفيروس ممكن يتحول الى عدوى بكتيريه. بس بهالحاله لازم
0: يعني تنطيف. اثناء العدوى مال الانفلونزا ممكن يطب لها بكتيريا تستغل فتره المناعه بالضبط. المنخفضه
1: بالضبط، ويصير عنده عدوى بكتيريه. بس بهالحاله تقدر
0: العدوى البكتيريه مو لازم تكون مثلا يعني عرض اخر، مثلا التهاب اللوزتين،
1: ممكن
0: التهاب
1: الحلق. يعني
0: ما تظل هي بس انفلونزا،
1: لا لا لا لا لا مثلا سعال كلش قوي مثلا. اي يعني اعراض اقوى تكون من
0: زين. حلو. ما هو المضاد الفيروسي المخصص للانفلونزا؟
1: اكو طبعا مو للكل يستخدموها، قلنا هاي جم هاي الحبايه اكو مثلا تامي فلو كانت بوكت، يعني اتذكر من اجل H1N1 مالت الخنزير، فكانوا يستخدموها تامي فلو وكانت كلش فعاله بصراحه.
0: اي الانفلونزا الخنازير هم من نفس العائله،
1: نفس العائله. اي
0: وهسه العائله حتقضي على البشريه دكتور.
1: فالتامي فلو يقول لك مثلا مو بكل الحالات ننطيها، ننطيها بحالات تكون جدا شديده، ويفضل انه تنطيها خلال 48 ساعه راح تكون فعاليتها اكثر مما تنطيها ورا 48 ساعه.
0: اها
1: اي
0: حلو.
1: يعني خلال المرض 48 ساعه تنطي هذا التامي فلو، مو كل الحالات، حالات معينه.
0: تمام. بالبيت من ينصاب عندنا طفل بالانفلونزا يقول لك العائله كلها راح تاخذ.
1: نعم.
0: هاي نظريه الحريق. بس بعد شو اسمه؟ اللاخ. اللاخ.
1: اي صح.
0: بعدين امهم. لانه هاي 24 ساعه وياهم.
1: هو ينتقل ينتقل عن
0: طريق ورا امهم، من يطيبون كلهم توقع براس الرجال اخر واحد. فاحنا نريد منك فد هيك فد فكره شلون نخلي بيتنا او اي بيت مصاب به، يعني الاطفال تبدي عندهم شو اسمه، شلون نخلي هذا البيت لا تنتقل به الفيروسات من شخص الى اخر.
1: حلو. طبعا يعتمد على النظافه. لازم البيت يكون معقم. الفراش خلينا نقول الاسطح، وين ينتقل الفيروس؟ على الاسطح مثلا،
0: على المخده
1: على مثلا الميز مثل هذا، فلازم دائما يكون مسح للاخشاب
0: هذا طبعا لانه قاعد ياكل
1: الاثاث والاخشاب،
0: مسح بايده كذا على الميز. اجى ثاني
1: غسل اليدين اقل شيء فد 20 ثانيه، مو ثانيتين وهي لا 20 ثانيه حتى يموت الفيروس.
0: 20 ثانيه
1: احنا ما نسويها طبعا.
0: هذا لو طباخ ما يغسل ايده 20 ثانيه.
1: فهو يقول لك 20 ثانيه حتى يموت الفيروس حتى لا ينتقل. ومثلا قص الاظافر طبعا وتهويه البيت كلش ضروريه جدا، البيت يكون يعني مهوى انه يدخل الهواء ويتداور الهواء،
0: لازم يتداور الهواء.
1: مثلا الغبار بس موسم الغبار ممكن يكون غبار، حبوب الطلع شو اسمه القداحه احنا نسميها، فهاي هم تزيد الحساسيه وهالسوالف. مثلا عندك العفن بالبيت هم تاثر على التنفس وعلى الشغلات هاي.
0: يعني انت على مود الانفلونزا لا تنتشر، تنصح ب القضاء على كل المسببات الحساسية
1: كلها لأن تأثر. شابك واحدة تدخل باللغة
0: زين. البعض يقول لك أنت إذا تغلي خل والبخار ماله ينتشر في المطبخ مثلا وكذا، هذا يخلي الفيروس انتشاره أبطأ من شخص لشخص.
1: ممكن
0: بس ماكو دراسات على
1: ما دارس عنه بصراحه. ممكن يكون هذا الشيء موجود عليه دراسات بس انا ما اعرف.
0: اوكي
1: بس هي ما تدري، هي الناس كل واحد وحسب تجارب اهله وتجارب اجداده
0: زين. اكو بعض الشركات اليوم عندها يعني شلون بنقول بخاخات وبخاخات ضخمه، مو على مستوى البخاخ هذا مال شو اسمه مال ديتول وغيره، لا اجهزه يعني جهاز مال التعقيم. تنصح انه ممكن نستخدمها بالبيوت، نجيب لنا جهاز مع
1: التعقيم يعني مثلا هل بريحه مثلا معينه مو رائحه من تاثر مرات يعني صحيه
0: بريحه انا عندي بالعاده بصراحه استخدمها يعني.
1: يعني مثلا اذا الطفل عنده تحسس راح يتضايق من الروائح حتى لو كانت شغله معقمه يعني
0: صح.
1: فما انصح اذا اطفال بالبيت
0: يعني. اشوف احنا بالعياده مثلا نستخدمه ورا ما نخلص مراجعه
1: نشغله
0: ونطلع من العياده ونروح للبيت.
1: تتعقم البيت عفوا في يوم هيجي
0: اوكي
1: ما تبقى ريحه. اوكي هذا شيء جدا ممتاز يعني
0: جدا لطيف. ناخذ اتصال هاتفي اخر ونقول الو صباح الخير.
4: يا
0: الو مرحبا
4: صباح الخير.
0: صباح الخيرات يا اهلا وسهلا
4: دكتور.
0: هلا مرحبا، الاسم بالخير عزيزتي.
4: رحاب.
0: يا اهلا
4: رحاب
0: يا اهلا وسهلا ست رحاب تفضلي.
4: انا رحب قبل كل شيء بالدكتور الضيف وقل له اهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا ست رحاب. اهلا وسهلا بيكم عيني نيتها لك.
4: اهلا بي. عندي سؤال
0: تفضلي
4: دكتور. الشهر السادس او الثامن يعتبر من الخدج الطفل؟
1: ايه طبعا اكيد هو اي طفل نعم يعني قصدك جاي بست اشهر او ثمان اشهر نعم
4: نعم
1: طبعا يعتبر
4: ست اشهر او بالسابع احنا نعرف يعيش الطفل
1: وبالثامن ما يعيش. ايوه هذا
4: لا ما ادري هذه فد شيء يعني
1: هذا شيء ست رحاب هذا شيء مو ما عنده اي اساس، بالعكس كل ما الطفل يكبر الرئة راح تكتمل اكثر راح يكون فرصته للعيش اكثر بالعكس
4: اكثر
1: نعم
0: يعني يعني
1: الثامن احسن من السابع، السابع احسن من السته،
0: السته خطر، السبعه شويه احسن، الثمانيه شويه احسن.
1: احسن طبعا اكيد
0: شويه بسيطه
1: الرئة تكون مكتمله اكثر.
0: اي تفضلي اسال. فاذا
4: ولد الطفل وهو مريض
1: نعم.
4: هو الخالي بالقدج
1: نعم.
4: يصح انه يعالجون وينطونه مثلا ادويه للالتهابات او
1: لازم ياخذ ادويه للالتهابات
4: يحتاجه؟
1: اي لازم ياخذ اكيد لازم ياخذ الالتهابات لانه مثل ما قلنا لحضرتك انه الرئه ما مكتمله وهو راح يصير عندهم وهو اصلا داخل الخدج
4: يعالجون وينطونه ادويه للالتهابات او
1: لازم ياخذ ادويه للالتهابات. اي لازم ياخذ اكيد لانه

0: مثلا. زين دكتورنا الغالي
1: دكتوري.
0: نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل وياك محور حلقتنا لهذا اليوم.
2: انتوا عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه

0: أعزائنا المستمعين، عدنا وياكم لتكملة محور حلقتنا لهذا اليوم عن الأمراض الموسمية، وإن شاء الله الصحة والسلامة للجميع يا رب. وصلنا إلى الأقوى والأقسى في هذه الأمراض، وهو التهاب القصيبات الهوائية،
1: البرونكيولايتس. نعم.
0: فمن هو الفيروس المسبب لهذا المرض؟
1: الأغلبية يكون الريسبيراتوري سينسيشيال فيروس يسمونه. هذا أكثر شيء ممكن أنه يسبب هذا المرض.
0: نعم. زين، ليش يستهدف القصيبات؟ يعني ليش يستهدف داخل الرئة؟
1: وهو هذا الفيروس خلني نقول أكثر شيء يصير بالشتاء، يعني هسه موسم راح يبدي. فهذا الفيروس بسبب تغيير الجو المفاجئ يستهدف الطبقة الخارجية من البطانة الداخلية للقصيبات الهوائية. الطبقة الخارجية من البطانة الداخلية. فبهذا الشيء راح يسوي، راح يضغط على القصيبات الهوائية من فوق.
0: أي.
1: يصير تضيق للقصيبات الهوائية.
0: النفاخة يضغطها.
1: يضغطها. فش راح يصير ضيق نفس.
0: فما يقدر يأخذ نفس.
1: يضيق نفس الطفل.
0: لأنه النفاخة ما تكبر.
1: بسبب هذا. وبالإضافة إلى ذلك شو راح يسوي؟ راح يكون يصير مثل التورم داخل القصيبات الهوائية، فراح تنسد. يصير صوت الصفير وهالش اسمه، وهي تضيق يصير صوت الصفير. بالإضافة إلى ذلك شو راح يصير؟ من يضغط شو اسمه هو متورم، راح يزيد المادة المخاطية داخل القصيبات الهوائية. هذا اللي يسبب البلغم، يسبب ضيق النفس، ويسبب الصفير وكل شيء.
0: هذا اللي إحنا نسميه ويزنج تشيست. هذا.
1: ويزنج تشيست.
0: إيه، أو أكو مصطلح ثاني ألطف سمعته من طبيب يقول هذا صدره يخرخش.
1: يصافر.
0: يصافر. أبي أكو أصوات يعني متعددة. يعني بالشهيق وبالزفير أنت تسمع أكو.
1: يعني ممكن إيه.
0: زين، هذا الفيروس انتقل من شخص لشخص، من طفل لطفل.
1: طبعا أكيد.
0: زين.
1: عن طريق الهواء والرذاذ.
0: زين. لكن دا يستهدف

0: هدف الأطفال والرضع.
1: نعم.
0: زين هذا مش شايف أطفال. انتقل من واحد كبير ممكن.
1: هو فارس موجود بالجو.
0: موجود بالجو أصلاً. ايه
1: موجود بالجو ليش؟ لأنه تدري قلت لك من يتحول من الدفو إلى البرودة فراح يتنشط هذا الفيروس.
0: يتنشط حتى لو البيت نظيف. هو طاير في الهواء.
1: بس أهم شيء إنه الطفل شنو مثلاً ما يبرد. مثلا يسبحوا يخلوا مثلا غرفة بدون ما يدفوا مثلا ومثلا يتعرض الشخص مثلا عنده أخت شوي أكبر ما عنده أو بالبيت مثلا واحد عنده قحة نشلة يجي يمه.
0: إذا العلاقة هي ليست مباشرة مع طفل مصاب. ممكن واحد بذيك العائلة مصاب بس أخوه ما مصاب إجا لعب ويا هذا الطفل
1: حول للفيروس.
0: حول للفيروس.
1: وليش انتقل بهيك أعمار صغيرة؟ خلني أقول هو تقريبا جوه سنتين. لأنه أولا تكون رئتهم مكتملة. مناعتهم بعدها بدائية خلني نقول مثل ما نقول. فلذلك راح يكون سيطرة الفيروس على الجسم أقوى.
0: سين دكتور بس بعض الحالات يعني من تكشف للطفل. شوفه الجلد مشفوط ليجوا يعني مسحوب يعني الأضلاع ماله تبين.
1: إيه هذا إذا الطفل ضعيف مثلاً أو أنت قصدك مثلاً بالتنفس حالات التنفس حالات التنفس إذا وصلت لهيش حالة معناته عنده يعني ضيق نفس شديد تحتاج لإلى يعني استشارة طبية عاجلة.
0: أي لما كان تذكر لما كان ابني
1: الله يحفظه إن شاء الله. أي
0: يعني كنا نفتح نشوف صدره
1: شوف العضلات تقلص
0: ماكو يعني تنسحب بين الأضلاع مالته.
1: هاي دلالة على أنه الطفل دي جاهد حتى يتنفس بسبب ما اللي حكيت لك عليه أنه تتقلص القصيبات الهوائية ويصير بها مخاطب داخلها وضغط عليها من برا وتورم من الداخل فهي هاي تؤدي إلى ضيق النفس. مو بس ضيق النفس يعني من العلامات الثانية مثلا هاي الفتحة مالت الخشم تكبر وتصغر يعني
0: تتحرك
1: هاي الفتحات. هاي هم من دلالة على أنه الطفل وصل مرحلة أنه يحتاج لتدخل طبي.
0: دعاني يريد يتنفس فأكو رد فعل لا إرادي.
1: أزرقاق الشفة هم يعني واحدة من العلامات كلش خطرة وضرورية يعني بيجي حالات.
0: زين هذا يعني تشخيصه بالنسبة لكم راح يكون رأسا يعني
1: سريري يكون
0: سريري. يعني رأسا بس بتباع عليه تعرف أنه
1: سريري
0: هذا
1: سريري ما يحتاج بروكرات. لأنه أنت مثلا بالشتاء وطفل بهيش عمر وعنده مثلا تفحصها تشوف عنده
0: ازرقاق شفه
1: وضيق نفسه وهاي نسبة الأكسجين مالته تقل عن 92% من تقيس الأكسجين مالته. يعني هاي الأمور كلها تشوف أنه مثلا يروح نحو الجفاف وقلة العفو التبول وش اسمه هاي وتشوفه خامل وما بيحيل
0: زين مرات ممكن أنه الطبيب يطلب أشعة حتى يشوف مدى الضرر أو خل نقول دا يريد يشوف الرئة ايش قد بيها نسبة مئوية دا تشتغل
1: بحالة هاي الحالة يعني البرونكيولايتس اللي هي التهاب القصيبات الهوائية. احنا عادة ما ناخذ أشعة. شو كنا ناخذ أشعة منها من نشوف انه دي سوء حالته اكثر واكثر رغم انه دا تنطيع علاجات
0: مدى
1: سوء حالته مدى يستجيب من تكون انه عنده حرارة عالية من يكون عنده التهابات بالدم فممكن انه يحتاج الى شو اسمه اشعه خاف عند التهاب بكتيري بالرئه او التهاب فيروسي بالرئه عدا التهاب القصيبات الهوائيه.
0: يعني هو ممكن يصير مزدوج ممكن يصاب ببكتيريا وممكن يصاب بالالتهاب القصيبات الهوائيه
1: طبعا خصوصا الاطفال اللي الجو ثلاث اشهر ذول كلش خطرين فذول حتى لو ما عندهم يعني علامات التهاب بكتيري لازم تنطيهم انتي بايوتيك. لأن دول مناعتهم يكون قليلة
0: بروفيلاكسز هذا تنطي وقاية
1: يكون معرضين للالتهابات جوة الثلاثة شهر دول كلش خطرين يكون
0: تكون فلا تنطي هذا
1: تنطي
0: على مدة زين. أغلب العلاجات بهاي الحالة هو التبخير يعني كل شوية يسوي له تبخير. هذا التبخير شو يسوي؟
1: راح أصدمك
0: صدمني.
1: اي لانه التبخير مو هو العلاج الوحيد يعني الرئيسي. اصلا ما نعطيهم تبخير الا اذا اكو مثلا صفير بالصدر وهالسوالف
0: وانما شنو ما نعطيهم شو اسمه عاني بالبيت عندي اجهزه ثانيه
1: ما يخالف مو هي تختلف من شخص لشخص مثلا مو شرط انه يكون الشخص مثلا اذا عنده التهاب قصيبات هوائيه ما راح يفيد التبخير بالفنتولين او البالميكورت او شغلات ثانيه لا ممكن يفيده مثلا أنا أقول لك الفتشي اسمه هايبرتونيك سالاين اللي هو التركيز الملحي العالي هذا ممكن يفيد بعض الحالات مو كل الحالات. التهاب القصيبات الهوائية أهم شغلتين بيها الأكسجين والمغذي. هاي إذا في حال إنه طفل داخل المستشفى. الأكسجين والمغذيات والراحة.
0: الأكسجين هذا القناع مع الأكسجين ويتنفس أكسجين.
1: أي. والمغذيات.
0: زين هذه.
1: حتى ليس عنده جفاف.
0: المواد مال التبخير هي مو موسعات قصبات.
1: موسعات قصبات بحالة إنه إذا يحتاج مثلاً أكو صفير. حصل شوف أكو صفير. ذاك الوقت ممكن نضيف له التبخير.
0: زين. الطفل دخلته مستشفى ادمشن زين ما هي الاجراءات التي يتم اتخاذها؟
1: هو الطفل يعني اول شيء تقيم حالته العامه هل هو فعلا يحتاج دخول المستشفى او لا.
0: قيمته دخلته
1: تخلي على الجسمه على الاكسجين انه راح تقيس نسبه الجسمه يعني
0: تخلي
1: له يحتاج اكسجين اكيد
0: خلي
1: له مغذي مغذي طبعا تخلي له مو مغذي كامل حسب الوزن تخلي له على احنا نسميه 2/3 مينتنس يعني ثلثين المغذي اللي يحتاج لانه ما يستطيع اكثر من تطبيق راح يصير عنده يعني
0: مضاعفات
1: يصير مضاعفات زين فتعطي مغذي تعطي اكسجين وتراقبه شوف هل يصير عنده حراره يصير عنده مضاعفات سوء حالته بالايام المقبله
0: ايش وقت التونسكشن
1: نسوي تشارت
0: شو
1: التونسكشن ممكن نسوي يعني نفس ال اي نسوي السكشن شنو حتى مثلا اذا
0: الميوكس
1: اي الماده المخاطيه هاي نسحبها ممكن تكون بالانف اكثر شيء هي هاي تفيد انه نسحبها او مثلا داخل البلعوم هاي شغلات بس مو ندخل جوا لا
0: ما تدخلون جوا
1: لا ما ندخل جوا شغلات بس داخل الفم وداخل الانف
0: زين هذا المخاط او الميوكس اللي موجود داخل القصيبات الهوائيه وداخل الحويصله الهوائيه اللي هي نفاخ صغيره هذا ما ينشفط بالسكر ما تسحبوه بجهاز السحب
1: بالسكر لا
0: هذا تنتظرون الجسم يفرزه
1: مثلا ننطيل الجسم البخاخ التبخير لانه من صار وصل لي مرحله ما يحتاج تبخير فمن تطي التبخير راح يصير راح يوسع القصبات حتى يطرد هاي الجسم
0: حتى هذا
1: طبعا يسوي طبطبه على ظهره حتى
0: يطلع
1: الجسم فانه بهالحاله راح تطلع يطلع
0: الفازات اوكي اوكي اوكي اذا هو ليس سحب مباشر للميوكس
1: يعني مباشر من الرئه لانه اذا هيك
0: تدخل
1: بالشسمة تدخل بالرئه عن طريق البرونكوسكوب
0: عن طريق القصبه الهوائيه فممكن زين كيف يتم حمايه الاطفال من هذا الفيروس سؤال متكرر بكل
1: شيء النظافه
0: نفس
1: النظافه الشسمة غسل اليدين ويكون تكون الغرفة نظيفة معقمة تكون ما بيها روائح ما بيها عطور ما بيها مثلا جقاير ما بيها عفن ما بيها غبار النظيف الفراش نظيف الأسطح نظيفة
0: تبخير اليوكاليبتوس أنا شوية أسألك أسئلة علمية وبعدين أروح لك على الخرافات تبخير اليوكاليبتوس يجيبون أوراق اليوكاليبتوس الأصلية ويخلوها على النار ويصير بخار ويقول لك هذه بخار اليوكاليبتوس ممكن أن ينقي الأجواء من هذه أنواع الفيروسات.
1: أنا هو بعيد عن الموضوع هذا بس أنا سامع مرة وقاري مرة إنه هي هاي الأوراق ممكن تسوي توسع القصبات الهوائية تشتغل شغل الفنتولين.
0: حلو.
1: ممكن.
0: حلو.
1: أكو دراسات عليها بس حلو. دراسات مو.
0: يعني مو أكاديمية.
1: مو أكاديمية بالضبط.
0: يعني دراسات على أعداد صغيرة.
1: إيه بس أنا مو معناته إنه نعتمد عليها كلياً ونعوف الفنتولين أو نعوف الكورتيزون مثلاً مرات نحتاج الكورتيزون هم يعني بيجي حالات بعض الحالات يعني مو بهالحالة هاي لا. بهاي الحالة احنا ما نستخدم اصلا كورتيزون حتى الفنتولين ما نستخدمه
0: هل هذا ما تستخدم الفنتولين
1: الا اذا اكو مثلا صفير
0: صفير الان تستخدم زين هل مرض التهاب القصيبات الهوائية البرونكيولايتس اكيوت برونكيولايتس ممكن ان يتحول الى كرونيك برونكيولايتس ويبقى مدى الحياة
1: لا مدى الحياة ما يبقى مدى الحياة هو التهاب فيروسي بس ممكن انه الطفل اذا كانت مناعته اذا هو كان صغير بالعمر او مناعته قليلة ينصاب بعدوى ثانية تكون عدوى بكتيرية ممكن
0: بعض الأشخاص كبار بالعمر بعض الأشخاص كبار بالعمر تحس نفس ماله كلش قصير ودائما هذا فتقول له خير سلامات شو بك تعبان يقول لك لا أنا أصلا من كنت صغير كان عندي التهاب قصيبات
1: اي ما هذا شنو هو من يكبر شوية راح تكون عنده
0: صار عنده دمج
1: صار عنده دبو لا ربو يصير عنده نواة ربو هما ما يقول لك أنا عندي ربو.
0: يعني يقول لك
1: هو ما يعرف، ممكن إنه ما يعرف إنه عنده ربو، لأن الربو بيه بعدة أنواع.
0: أشكال صح.
1: أشكال هو بيه أربع أنواع تقريبا رئيسية، فممكن يكون عنده ربو بس بالشهر فد مرتين ثلاثة تصير عنده هاي الأزمة. فهو ما يعرف إنه هو عنده ربو. يقول لي تحسس مثلا.
0: تحسس أو التهاب قصيبات.
1: بس التهاب قصيبات ما يصير بالكبار يعني. يصير بالأطفال.
0: يصير بالأطفال. وتأثيره لا يمتد يعني إذا طاب من عنده واحد فخلص.
1: بالضبط.
0: يطيب من عنده. زين عندنا خمس دقائق وناخذ فشي خفيف هيك من الامراض الموسميه. زكام الانف التحسسي
1: اللي هو الالرجيك
0: راينايتس.
1: مو احنا شويه بالعربي
0: اي يا اخي، مو احنا لازم نترجم هنا.
1: لا اكيد طبعا حتى الناس يفهمون.
0: زين هذا الزكام الموسمي. هذا شوفه واحد بس يعطس
1: صح.
0: اتشو فتقعد تحسب لها مثلا 10-15 عطسة،
1: دت نوبات تصير
0: أو نوبات
1: ما قحة تصير.
0: زين بس يخلص العطاس ما له طبيعي،
1: كلش طبيعي
0: صحيح. لا حرارة لا
1: ما بيه حرارة ولا بيه صداع ولا بيه خمول.
0: زين هذا شنو؟
1: تحسس موسمي.
0: يعني أكو فيروس مسبب لهذا الشيء؟
1: أي طبعا
0: أكو فيروس.
1: أي مثلا الرينو فيروس
0: يعني سبب له بس تحسس، يعني ما يتمكن من عنده يسوي.
1: هو ممكن يكون إنه موسمي يعتبر. المسببات إلها مثلا الروائح والعطور والبهارات حتى البهارات السبايسي هم يعني ممكن هذا الشيء، مثلا العطور الجقاير الغبار شو اسمه
0: يعني هاي
1: الحيوانات.
0: يعني هاي هم أنا مو فيروسات،
1: هي مو فيروسات، مو كلها فيروسات.
0: اي يعني العطور
1: هي
0: عطر
1: هي ما تمشي تحسس. الفيروسات تمشي اكثر شيء ويا هاي شغلات
0: التحسس،
1: المواد المحسسه، حبوب اللقاح مثلا، القداح،
0: الغبار،
1: الغبار، العفن الموجود بالبيت. العفن مو شرط انه يكون ظاهري، ممكن يكون ورا الكنتور انت ما تشوفه،
0: او جو السقف الثاني.
1: بالضبط جو السقف الثاني.
0: زين هذا العفن الموجود هذا شلون ممكن ينتقل الى شو اسمه، يعني عنده افرازات هو
1: اي مثل شلون حبوب اللقاح انت خومات
0: ما تشوفها لا ما تشوفها.
1: فالعفن نفس الشيء، نفس المبدا،
0: العفن هم انه يتطاير
1: من الموجود، رذاذات انت ما تشوفها بالعين المجرده يعني.
0: اوكي
1: فهي هاي الشغلات اللي تزيد.
0: زين هذا التحسسي ممكن ان يتحول، يعني مثلا واحد عنده زكام أنف تحسسي وصار له مثلا نوبة جتي مثلا، صار له يومين ثلاثة دا يعطس، أكثر شيء العطسة
1: شوية
0: حكة بالبلعوم. بس هذا شيء
1: عطسات عفوا تصير عندهم مثلا حكة بالخشم
0: أي.
1: بالأنف يعني خلينا نقول حكة بالبلعوم، حكة بالوجه يعني
0: شيء. هل ممكن هذه أن تؤدي إلى أنه ينصاب بفلونزا وراها؟
1: الفلونزا مو قلت لك هي عدوى فيروسية، فممكن أنه
0: يعني قصدي هذا ممكن ان يقلل لنا مناعه لو ما لا لا
1: مناعه لا ما
0: يقلل.
1: ما راح تصور تاثر بالمناعه بصراحه، لانه هو فد شيء موسمي
0: تحسس.
1: موسمي او فد مسبب عامل مسبب له يعني. فما له علاقه بالمناعه
0: صراحة. ما له علاقه
1: اي واحد يصاب بهذا الشيء.
0: اي كان عندنا شخص من عائلتنا اكو انواع من الصابون كان سوي له حساسيه.
1: اي صح
0: يعني مع العلم الصابون واحنا للنظافه وللتعقيم، بس اكو انواع صابون مثلا يقول لك اوه هذا الصابون فلان
1: صح ريحه معينه مثلا،
0: ومو هو اذا مثلا سبح به مثلا، اذا واحد ثاني مثلا استخدم هذا الصابون وجاء قريب من عنده بدا يعطس عجيب
1: صح.
0: اي
1: حتى مرات مثلا واحد ياكل اكله سبايسي مثلا
0: حاده اي
1: فتقوم تشوف انه يصب
0: اي يصب ويعطس وكذا. زين هل اكو فحوصات مختبريه او جلديه محدده حتى نعرف هذا مثلا عنده التحسس من فلان مادة وفلان مادة حتى نتجنبها ما نجيبها للبيت؟ يعني هنا تعرف أكو منظفات مثلا نشتري ديتول وغيره وكذا، ما نعرف ياها منهم هو السبب اللي سوى التحسس.
1: وهي هاي شغلات المنظفات والشغلات ممكن انه الشخص اللي عنده هاي الحالة الالرجيك راينايتس ممكن يصاب بأي ريحة معينة تكون. بس انت اذا تريد تشوف مثلا اكو اطفال او كبار يتحسسون من أكلة معينة، فأكو تيس يسموه وخز الجلد،
0: وخز الجلد
1: اللي هو شو اسمه
0: التحسس،
1: هذا البريك تيست. زين بريك سكن تيست هذا ممكن يقول لك مثلا فلان أكلة تسوي له تحسس، مجموعة أكلات يعني هي
0: يعني واحد يقدر يعرف حتى يتجنب
1: أي مجموعة أكلات.
0: نفس هذا اللي يفحصون به هذا يقول له عنده حساسية فول سوداني لو غير ذاك
1: اي بالضبط هي هم هو بغز الابر يغزون مثلا اكثر من
0: 10 شكه
1: اكثر في 100-120 شكه اي وكل شكه مثلا
0: يسوي لها دائره
1: فلان شغله اي
0: هاي فلان ماده
1: هاي فلان ماده هاي فلان شغله هاي فلان شغله فتطلع لك في لسته كبيره يعني
0: فيسوي له قائمه يقول له حبيبي انت ترى هاي كلها ممنوع منك
1: فلان شيء ممنوع من عندك اي هو سبب لك مثلا بنسبه معينه مثلا حساسيه
0: اوكي أي. لانه هي نسب تحسس ماله صح اوكي حبيبي دكتور اخر فقره من فقراتنا اسحب لنا اسم من هاي الاسماء حتى نعرف من هو الفائز ويانا بجائزه عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصه في زراعه وتجميل الاسنان الكائنه في عينك وشارع المنتزه وفازت ويانا رحاب بشير الف مبروك دكتورنا الغالي في ختام حلقتنا لهذا اليوم اقول لك الوقت وياك يمشي كلش بسرعه
1: لا طبعا
0: وانا مشتاق لك هوايه يعني
1: اكثر والله
0: مو مشبعنا منك
1: انا شاف لازم
0: ان شاء الله نقعد ونتشاوف ضروري ويراد لنا حلقات همينه حلوه نحكي عن موضوع الرب وبعد عندنا هوايه مواضيع لا يسعني الا ان اشكرك الشكر الجزيل على حضورك ويانا ومعلوماتك اللي قدمتها يعني. شكرا جزيلا
1: انت اكثر من اخي يعني
0: حبيبي الله يحفظك شكرا جزيلا
1: الله
0: يسلمك اعزائنا المستمعين وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بودكاست طبي تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزه في امان الله
1: سلام

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم، طقس أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: دكشميتون الراديو عنكاوا
1: من مذيتا نحبي وتعنكاوا.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة، كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

علي. الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: کاسولیکی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کولیژ کانی زانکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زانکوی کاسولیکی با ورگرتن میزانیاری درباره این اوتومار کردن و مرز کانی ورگرتن از کولاشب پیویست سدانی کمپی زانکوی کاسولیکی بکن لاروژی شما با پینشم لکجمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زانکوی کاسولیکی کراوه با هموان سی یو ای زانکویک با هموان
1: يا أبهى المدن يا عنكاوة يا درة تزين جبين كردستاني باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج يا مدينة الخير يا مهد الكرم تعانق السماء بكل شموخ وإباء في أرضك الطيبة تزهر الأحلام وتشرق الآمال كنجوم في سماك أنت الحضارة أنت الجمال أنت العراقة التي تغني عن كل كلام يا أرض الأجداد يا منبع الفخر تحيط بك القصص كأنها سحر يروى في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد أنت الماضي أنت الحاضر أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز سلاما يا عنكاوة سلاما يا مدينة التآخي

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

نوترين برنامجي روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: كابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة.
2: نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
2: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
2: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلب عنيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق
3: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوة ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة
3: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم، طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين.

0: شعودشی پوین شو
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دانكاوا شؤوت الشي بوينت شؤوت

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

وانت افهمني اخاف ارمش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هاد جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش بلحظة الش

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

حبي واجمل امنياتي الى من كانت الاولى حياتي. سلام حبي واجمل

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين بوينت سبعة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوينت شوه

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.